راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
3: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير،
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الحب، أهلا بمستمعي إذاعة الرشيد على 91.5 من قلب بغداد. صباحكم خير وبركة وسرور ومطر جميل، وصباحكم بانجور.

صيبا نافعا إن شاء الله على كل العراقيين. صباح الأنوار وصباح الاثنين الحلو والأيام الحلوة، وإن شاء الله خريف حلو على الناس اللي ما تحب الخريف أو تعاني من الخريف سبب حساسية أو غيره، بس إن شاء الله يكون بداية أو بوابة لشتاء رائع إن شاء الله مليء بالفرح والإنجازات وكل الأشياء الجميلة. صباحكم نور وسرور مستمعينا خارج العراق اللي يتابعونا عبر الساتلايت وكذلك عبر الابليكيشن اللي تحملوه باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام على الاندرويد او الاي او اس. ان شاء الله اليوم حلو وان شاء الله يكون افضل من البارحة ونبدي خطوة خطوة. تحية لكل الطلاب المدارس، يقولون اليوم بدأ الغياب، يعني من اليوم ايش حيخلصها اذا هي امطار فبدينا

فبدت رحمة الله على قولتهم الابتدائية والحضانة والروضة بدأوا ما يرحون ويتبكبكون وما أروح وما أجي وما أعرف شنو يخافون من المطر. إيش عليك أنت بالمطر؟ هو ما يريدون يعني يرحون، مو شرط، هم ممكن يلعبون جو المطر يعني. فلذلك لازم الأهالي يعني يقوون عزيمتهم، لازم يعني يساعدوهم، شو يسموها هاي، يشجعوهم. أوكي، من الصبح يبكي اليوم الأطفال، من الصبح يبكون زين. شنو هاي بعتنا بسم الله البارحة بدينا شو بسرعة بطلتوا أي خصوصا الروضة والحضانة، ذول الكتاكيت الصغار يعني لو تنوموهم من وقت يمكن أفضل. هسه والله أهل الابتدائية فارضين شخصيتهم علينا، بس ذول الصغار هم بعد أكثر فارضين شخصيتهم. يلا حبايبي، الله يحفظهم إن شاء الله ويقر أعين الأهالي بأولادهم وبناتهم، وخليهم يعني ما عنده فيزياء وكيمياء، خلي شوية يرتاح لما يقتنع، عسى الله يقتنع. هاي إذا اقتنع حبايبي. لساعة 10 ميكروفون بان الموسوي، ومن وياي طبعا مكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح الحب والنور. أكو أشياء نتعلمها بالمدرسة أو نتعلمها بحياتنا غلط يعني، وتصير معلومة وقانون ودستور وممكن أنه نعلمها عفوا لأطفالنا. أوكي، تعالوا نتعلم أو تعالوا نتعرف على اللي بعض ما تعلمناه في المدرسة كذب، يعني 5 خرافات علمية بس تم تصحيحها. المجموعة الشمسية 9 كواكب. خطأ. التصحيح، بلوتو لم يعد كوكباً منذ عام 2006، أعيد تصنيفه ككوكب قزم، صار عددها 8 كواكب. خرافة سقوط التفاحة. تفاحة سقطت على رأس نيوتن فاكتشف الجاذبية. يا عيني كذب. الحقيقة التفاحة سقطت على الأرض أمامه فقط، ألهمته الفكرة لكنها لم تصطدم برأسه أبداً.

خرافة الحرباء تغير لونها فقط لتختفي من الأعداء. كذب. الحقيقة تغير لونها أيضاً للتعبير عن حالتها النفسية أو لتنظيم حرارة جسمها والتواصل مع الآخرين. خرافة اللسان مقسم لمناطق للتذوق معينة. كذب. الحقيقة جميع خلايا التذوق باللسان تستشعر كل المذاقات الحلو والمالح في كل مكان عبر الحليمات الذوقية. أخيراً الدماغ، خرافته الإنسان يستخدم 10% فقط من دماغه. الحقيقة نحن نستخدم 100% من أدمغتنا. كل جزء بالدماغ يعمل وله وظيفة محددة.

بونجور على عشاق الذكاء الاصطناعي واللي أصبح جزء كبير، يعني إذا مو ثلاثة أرباع حياتنا ذكاء اصطناعي، فيستخدم على الأقل بالتليفون. تدرون وين وصلت السالفة؟ ما تدرون؟ الذكاء الاصطناعي يجري مقابلات توظيف ومتقدمون يرفضون المحاور الآلي. الذكاء الاصطناعي يدخل بقوة إلى مقابلات التوظيف في الولايات المتحدة، لكن متقدمين لا يرحبون به أبداً. شركات أمريكية تتجه بشكل متزايد إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مقابلات العمل في محاولة لتسريع عمليات التوظيف والتعامل مع الأعداد الكبيرة من المتقدمين، لكن في المقابل يرفض كثير من الباحثين عن عمل هذه المقابلات ويفضلون الانسحاب من عملية التوظيف، معتبرين أن التجربة تفتقر إلى التواصل البشري وتبدو باردة وغير مرنة. كما تثير تقنيات مثل تتبع حركة العين، تحليل سلوك المتقدم، مخاوف بشأن التمييز ضد بعض الفئات.

بندول ان شاء الله صباح النول. تحيه للحبايب الصغار، اطفالنا، بوسوا لي اياهم واحكوا وياهم حكي مهم جدا. قولوا لهم لا يغلطون، لا يسيئون بالالفاظ مع اقرانهم، سواء بالحضانه تخيل ابن الحضانه يغلط لكن تجدوا هو انت لا تخاف من كل شيء بالدنيا، خاف من ابن الحضانه والروضه اذا مد لسانه زين. المدرسه كذلك دائما ما للاسف يعني حتى ايش قد ما ردنا ربيناهم انه لا تغلط لا تتعلم لا هذه، هو لازم يلقط له حكايه مثلا من المجتمع المدرسي بحكم اختلاط وما الى ذلك. فلازم احنا والكوادر التدريسيه نتعاون كاهالي وكوادر تدريسيه نتعاون على انه ننبذ هذه الممارسه من عقولهم. لا تغلط، لا تلفظ هاي الكلمة، هاي الكلمة اسمعوهم شنو يقولون. أحيانا يقولوها بجهل، يعني هم يدري هاي إساءة غلط أوكي. وأكو كلمات مخترعة مسيئة، أكو كلمات خطأ يعني مخترعة بلغة ما مفهومة يعني جديدة. المهم بحث جديد يكشف الإساءة اللفظية في الطفولة تؤثر على وظائف الدماغ والصحة العاطفية. تكشف أبحاث جديدة في علم الأعصاب أن الإساءة اللفظية أو اللفظية في مرحلة الطفولة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نمو الدماغ وتزيد من خطر الإصابة بمشاكل الصحة النفسية في مراحل لاحقة من الحياة. فالأطفال الذين يتعرضون بانتظام للتقليل من شأنهم أو التهديد أو الإذلال من قبل البالغين قد يطورون نظام تهديد مفرط النشاط واستجابة ضعيفة للتجارب الإيجابية، مما يجعل تنظيم المشاعر وبناء الثقة أمراً صعباً مع نموهم. ويظهر هذا البحث أن الإساءة اللفظية وإن كانت غالباً ما تغفل يمكن أن يكون لها آثار عميقة وطويلة الأمد على قدرة أو على قدرة الطفل على تكوين علاقات صحية وبناء احترام الذات زين. ويشير الخبراء إلى أن الإساءة اللفظية تتجاوز مجرد نوبات غضب عرضية أحبابي، بل تتضمن أنماطاً مستمرة من النقد الرفض وتجعل الأطفال يشعرون بالاستخفاف والخوف. يمكن أن تؤثر هذه الإساءة على الدماغ النامي وخاصة نظام التهديد الذي يصبح مفرط النشاط، مما يجعل الإشارات الاجتماعية المحايدة تبدو مهددة أو مهددة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يضعف سوء المعاملة اللفظية نظام المكافأة في الدماغ الذي يساعد على بناء احترام الذات ما من خلال التفاعلات الإيجابية. وغالبا ما تؤدي هذه التغييرات الدماغية إلى صعوبات في تكوين علاقات آمنة، وقد تسهم في مشاكل مدى الحياة مثل القلق مثل الاكتئاب وحتى مشاكل الثقة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
2: أعلن.
5: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
5: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
6: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم
7: من الرشيد أف أم.
8: الرشيد أف أم،
7: صباح الخير.

0: صباح الخير، صباح الحب، أهلا بكم مستمعينا من جديد وبانجور على إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. أهلا بأحبابنا على الواتساب على 0770011415، ورح نبدي بالأخوة اللي بعثينا بصمات صوتية. أولهم الأخ علي كريم، صباح الخير.
1: صباح الخير على أختنا الغالية سدمان العزيزة، ومطر خير وبركة على كل العراقيين
0: يا رب،
1: وتحياتي كل الكادر والمخرج وكل المستمعين. أخوكم علي كريم.
0: ألف تحية لك أخونا الطيب، صباحك ورد وعافية، وإن شاء الله أمطار خير وبركة عليك وعلى كل العراقيين. إلى أبو عبد الله الغالي. أبو عبد الله،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والعافية والستر والصحة وديمومة هاي الضحكة الجميلة والسعادة إن شاء الله. ما شوفين بس الخير والبركة. ستبان الطيبة الراقية، صباح الخير والعافية أستاذ وسام الراقي، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك يا رب. صباح الخير مستمعي راديو رشيد. اليوم ما شاء الله الأمطار ما شاء الله مطر وخير وبركة، أسأل الله أن بهذا اليوم وهاي الأمطار الجميلة أسأل الله أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين. سن الله العظيم رب العرش العظيم إن شافي مرضانا ومرضى المسلمين. الحمد لله على كل حال. سن الله العظيم أن يحفظكم جميعا. تحياتي أبو عبد الله.
0: حياك الله أبو عبد الله الغالي، صباح العافية عليك وعلى العائلة الكريمة، واللهم آمين يا رب العالمين. إلى الأخ العزيز باسم القرغلي، بونجور.
3: صباح الخير، صباح الخير على كافة المستمعين والمستمعات. صباح الخير ستبان الموسوي، صباح الخير أستاذ وسام ماجد. أحلى صباح، والمطر والقراقيع والهوسة والسيروقف وما نعرف شنو السالفة، شوية مطر خفيفة هاي. تحياتي لكم، تحياتي لأخوي محمد الرديني، وأحب أبارك لبزواج أخو علي. شكرا جزيلا، أخوكم باسم القرقلي.

0: كل التحايا الطيبة لك أخونا باسم، وإن شاء الله إن شاء الله طريقك سهل يا رب أنت وكل السامعين، ومحمودي وياك اليوم لو لا يعني وياكم بالسيارة ولا لا. تحياتي لك يا باسم القرغلي. علي القيسي بعث لنا فيديو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عينا عليكم على إذاعتنا الكريمة رشيد FM. تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات في هذا اليوم الصباح الجميل الممطر. العراقيين جميعا إن شاء الله بالخير والصحة والعافية، وتحياتي الخيط الخالي سبان الموسوي الذهب. ما شاء الله يا ربي أمطار غزيرة في بغداد وتحديدا في منطقة الدورة الحبيبة. صلي على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إن شاء الله أمطار الخير يا الحبيب محمد. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل،
0: اللهم صل على محمد وآل محمد، وإن شاء الله أمطار خير وبركة. اليوم أحس المطر بسط السيارات كلش، يعني هي صح نقطتين بس، يعني مو لا دقيقتين تقريبا. شو بيك يا استاذ وسام؟ زين لا مو راسا نشفت، بس هي تبكي قوي بعدين ترجع تسكت، هيك تنحنح بعدين تبكي قوي بعدين. بس شنو يعني بصراحه مطر قوي صار كلش قوي، يعني خصوصا بالكراده. أنا ما أعرف كنت بالكرادة من مطرة قوي. على العموم إن شاء الله مطر بركة ويروي القلوب الظمأة وينزل غيث الرحمة والرزق والعافية إن شاء الله على كل الناس كما أنزل هذا الغيث من السماء. قولوا آمين آمين.

0: إلى نعيم المالكي. صباح الخير يا نعيم. من ألمانيا طبعا.
1: الله يسعدك أبو أرسلان الغالي، شونك؟
0: أبو أرسلان من وين؟
1: صباح الخير ستبان، صباح الأنوار، صباح الخير أستاذ وسام، صباح الخير يا أم أمير الغالية.
0: هلا بالغالي.
1: شوني؟ صحتك عافيتك. صباح الشوارع الفارغة وماكو ازدحام، ربي يحفظكم إن شاء الله. محمد وآل بيت محمد. ستبان يعني أنا مصور لك يا هذا النفق على حسب الأصول، بس حبينا نسلم عليك ونصبع عليك أول الناس متجهين إلى أرض الوطن وهو العمل، وإن شاء الله اليوم تعدى على خير رب العالمين، يفرج علينا وعليكم على الازدحامات بالعراق، والله يحفظكم إن شاء الله من كل بلاء بحق محمد وآل بيت محمد.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير عليك يا أبو رضا العزيز، وهنيئا لكم هذا الخير. مو شارع مراية، والله عبالك يجد ندخل بمراية، لا ازدحام لا طسة لا فد يعني حصواية لا فد شي شيها ها؟ ومخطط الشارع شنو يعني تقولون مكحل ومأسسي ذاك الأثاث بالعلامات زين، راغب علامة نفسه ما عنده هيج علامات. المهم بالعافية عليكم، بالعافية عليكم أبو الرضا عيني، والله أدري أنت تحبنا وتدزلنا هيج سوالفي، والله ريت اجيب لكم سمك، كل سمك جايه ايه الكبرها. يلا خلي ياكلون. ما دام خالهم نعيم المالكي. الى الاخ العزيز ابو ليث وحيد الدليمي، يا هلا.
2: صباح الأمطار الجميلة وصباح الأجواء الجميلة ستبان، اليوم أجواءنا ما شاء الله تبارك الرحمن، أجواء سويدية نرويجية فنلندية، لأن هذني من مجموعة الدول الاسكندنافية اللي قليل تطلع بهن الشمس. فاليوم احنا يعني ما احكيلك بين السويد وفنلندا والنرويج، صباحكم سعادة يا ربي.
0: الله يسعد لي خاطرك، وإن شاء الله دائما الأجواء تكون طيبة عليك وعلى كل العراقيين يا غالي. نقرأ ما مكتوب. لا زين. حيدر المدريدي يقول صباحو للأحلى جو البرج الدلو. ها انت دلو. صباح الخير مواليد برج الدلو كلكم عيني، ولو هو مو شهركم يعني بس فارضين نفسهم يا الله. صباح الورد عليك. وصورة يعني الصورة هذه وين هذه حيدر؟ الازدحام يم السيدية. طيب يلا تحية للسيدية والمناطق المحاذية إلها ولكل من يسمعنا بالسيارة. إلى ضرغام صباح الخير ستبانو على أستاذ وسام وإذاعة الرشيد والمستمعين، يا رب الأمن والأمان في هذا الصباح الممطر، أخوكم ضرغام العنزي. والنعم وحياك الله يا ضرغام المحترم. إلى جمال أحمد صباح الخيرات ستبان وصباح الخير أستاذ وسام، صباح جميل زي قلوبكم الطيبة ويومكم جميل يا رب جميعا، شكرا متشكرين جدا يا احلاها جمال. الى الباشق صباح الخير يا اجمل ناس، صباح يفتح لكم ابواب الفرح ويرزق قلوبكم راحة بال ما بعدها تعب، صباح تتحقق فيه أمنياتكم وتأتيكم فيه الأخبار اللي تفرح قلوبكم. اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل خير، واكتب لنا فيه رزقا واسعا وسترا جميلا وفرحة تمس القلب ولا تزول. صباحكم جميل كجمال قلوبكم، يا صباح الجمال على قلبك. ألف تحية لك أخونا الباشق، وإلى الأخ أبو علي لمن تشتكي حبة القمح إذا كان القاضي دجاجة. أسعد الله صباحكم بالخير والبركة. هذه الصورة من وين أبو علي؟ شارع المطار. عباس بن فرناس هذا. نعم، شو بالله الشارع زين حلو. هذا عباس بن فرناس من كل عقله سوى نجاحات وصار

0: ياسين الشيباني يقول روحي جو حزنها كيفلها كيفلها. روحي جو حزنها كيفلها غير اندل العقدة كي أفلها طحت وفلان كلش كي أفلها يطش شكليت ويصيح خطية. الله صباحكم غيث ورزق من الله، كل هنا لك إن شاء الله يا غالي وصباحك ورد وعنبر. عبد الله أبو أيهم شلونك؟
1: صباح الخير والعافية، صباح الأجواء الجميلة، صباح الأجواء السويدية، إن شاء الله يا ربي هاي نزلت المطر نزلت كل الخير على كل العراقيين. تحياتي إليك وتحياتنا المخرجنا المبدع وتحياتي لأخوي ضرغام العزيزي.
0: ألف تحية إلك يا عيني أخوي الغالي أبو أيهم. شوفوا العراقيين وين وصل بيهم الوقت، يحلمون بالسويد وفنلندا، وهالفنلندا صافنين علينا ياكلون بظافرهم هيك يقولون ذو ايش فيهم. لا الاجواء مو سويديه، لا الاجواء لندنيه، اجواء لندن كانه اي انه ماكو شمس ومطر وتبرق كل ساعة. زكريا يقول صباح الورد على أحلى بان والمخرج وسام وعلى جميع المستمعين كافة. اليوم الأجواء مدريدية. زكريا يقول الأجواء مدريدية. البارحة يمنا الشارع سوى بي تبليط فتفرحنا بالكتي بلطون المنطقة أخوكم طقطقة. انت بعد لك مسجير تقول اخوكم منطقة. صدق والله زيكو صدق احنا ناشدناهم. هاي شوف سرعة، هاي شنو، هاي حكومة دولة بكاملها واقفة على لساني بس احكي اني. والله عمي والنعم. فقل لي كم شارع بلطوا؟ بس واحد؟ ايش قد تريد؟ زين. وين وصلنا؟ وصلنا إلى رقم يقول صباح الخير، اليوم صايرة الشوارع شوربة. وين أنت؟ بيا شارع؟

عبد الله فالح. عبد الله فالح كنت خارج بغداد يعني. اني بصف حيدر المدريدي. ها زين انت بمدريد يعني. تحياتي لك والحيدر. بس لحظة، همزين ستبان موجودة مصبرتنا يا عيوني، انت تسلم لي، بس اكتب لي اسمك حتى بس اخزنه بالله.

بونجور رونق حبيبتي، تقول صباح الخير يا غوالي يا سويدية، تعال شوف الدورة شلون غرقانة وعود، قول سويدية. يقولون الدورة هي بندقية العراق. البندقية، وين كاظم الساهر؟ شنو هذا؟

0: يعني هو بس يجي كاظم السهر ويغني أكرهها في ال بس أنا أحبها. هم رجعنا على الدورة، نروح نروح وترجعوني للدورة. يعني بغداد بس الدورة بيها تلينا بلوة، شنو ش بيكم أهل الدورة؟ تحية للناس اللي تسمعنا جاية من الدورة على جسر الشسمين، هلا ودا أشوفكم. يا ربي كل واحد على جسر الشسمين، جسر الطابقين، رايح يحصل فلوس، أسأل الله اليوم يحصلهن. يا رب اليوم يرزقك الفلوس اللي ببالك. شون مرة دعيت لكم هيجي طلعت في الدعوة وصدق جيتكم فلوس؟ أنا كل يوم بخرج في السطوح بدعني ربنا يفرقها. ما كنتش عارف إنه حيفرقها برئيس جمهورية. والله شوية انشف المي، والله العظيم قولوا يا الله يا الله يا رزاق يا كريم يا رزاق يا كريم. من وياي بعد مباشر من بطيء محمد القاسم، حبايبي كتبوا لي أساميكم. أحمد تحياتي إليك يا أحمد. يعني هيجي ساعة تريد عبالك أكو سريع محمد القاسم بهيجي وقت؟ لا أحمد، يعني بعد 7:30 تريد سريع محمد القاسم؟ صلي على النبي. يلا خلينا نسمع شنو دازلنا بالفيديو. عيني نورت يا أحمد يا ورد، إن شاء الله طريقك سهل. أبو سحر المدرس، صباح الخير ستبان الوردة. البارحة صبح بطريقي صارت قدامي سيارة كيا مال تلاميذ، مخليلها زينة مثل سيارات الأعراس احتفالا بالعام الدراسي الجديد. يعني لو ما عندي دوام وبصمة كان بقيت أمشي وراهم. يا عيني يا عيني، الله تحية لأبو الخط، هذا شقد مزوق يعني محتفل بالعام الدراسي. والله شكو بيها حتى ذولا يفرحون، والله الفلاعيس مالتنا خلي يفرحون شوية، نسوي لهم حركة يعني نشجعهم يعني حركات تشجيعية. الله بدا الدوام، كل عام انتم بخير وعام دراسي حلو. يا حبيبي تروح المدرسة ليه؟ ورا كل هاي لا. تحياتي لك يا أبو سحر الذهب. باسم القرغولي بعث لنا فويس.
1: لا ستبان ما موجودة أم حمودي اليوم وياي الست سعاد الآشورية وضيف من كندا وبعد هالأمطار هاي الحلوة.
0: نعم.
1: تحياتي لك.

0: إلى أم نور، صباح شتوي نقي وهواء بارد ويوم جميل. اللهم أدم علينا نعمك واغمر قلوبنا بالفرح. وصباح الخير حبيبتي الستبان، وصباح جميل على الأخ المخرج والمستمعين والمستمعات. وحلى بانجور أختكم أم نور بنت الدورة، هلا بالدورة وبنات الدورة الجميلات. أهلا يا حبيبتي أم نور، وإن شاء الله صبحك حلو ويانا ويا بانجور. باسم القرغولي يلا
1: شتوان شتيلدز، حملتني سلام إليك البارحة.
0: وعليكم السلام يا عيني.
1: قلت لي سلم لي على شتوان، ما جاي الحق أسمع صوتها الأيام.
0: يا عيني.
1: وإن شاء الله باكر نلتقي أنا وياها وأنقل سلامك لها إن شاء الله.
0: حبايب.
1: تحياتي إليك يا طيبة.
0: الله محييك، وتحية إلى السيدة يلدز. وإن شاء الله بكرة نسمع صوتها. يلدز أحبابي باللغة التركية تعني النجمة أو الكوكب. أي أحب هذا الاسم. فتحية إلى السيدة يلدز، وإلك يا باسم المحترم أبو دلة، صباحك عافية يا عيني، بعث لنا هدية اليوم موال، كون يمك لبرنس الغناء ماجد المهندس زين. وبعث لنا فويس بعد بصوته.
2: يقول جبران خليل جبران: قمة المتعة أن تجالس شخص يكرهك ويغتابك كثيرا ومع ذلك يبين لك العكس، هذا كافي بأن يخبرك أن لحضورك هيبة قادرة على تحويله لمنافق. جبان، أحلى صباح وأحلى بانجور لأختي العزيزة الغالية ستبان الموسوي والمخرج الراقي أستاذ وسام ماجد وجميع مستمعين ومستمعات بانجور. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: أنعم وأكرم يا أبو دلة المحترم، صباحك فل وعنبر وأشياء حلوة هواية تحبها تتحقق لك اليوم بإذن الله تعالى. أما ما ذكرت من الحكمة، والله ما لي خلق كفيلك، الله ما لي خلق لا أقعد ويا واحد يحبني ولا واحد يكرهني.

عنب يا حال، أقعد أشوفه منافق لو مو منافق. صدق كذب أبو دلة ترضاها علي؟ والله العظيم.

0: أنا وصلة مرحلة من يوقع شيء من إيدي أسوي له تعال تعال تعال حتى يجي. والله العظيم بعد هذا قاعد ينافق بقلبه، يظهر لي عكس حقيقته، وش أسوي له يعني؟ هلو هلو باي باي. زين ألف تحية إلك يا عيني. والأستاذ فؤاد بعثنا يقول خلي أغششكم مدلها يعني مدلهمة يعني قافلة بالغيوم. على فكرة أنا الحقوقي فؤاد الدليمي والنعم والله. يقول مالي واهس أبصم قاعد بالسيارة أسمع البرنامج. يا عيوني إحنا عدنا مدلهمة وعدنا مدلغمة. زين دلغم عشان يعني ملبدة بالغيوم. خلينا نسمع الفويز لأستاذ فؤاد.
1: صباح الخير، صباح الأمل، صباح الطيبة على كل مستمعين إذاعة الرشيد FM، وصباح الخير عليك ستبان العزيزة، وصباح الخير عليك أستاذ وسام الطيب، جاية مزنة سبحان الله يعني مدلهم الدلهم يعني مو طبيعي، وأتحداكم إذا عرفت شنو مدلهمة.
0: هسه مو غششتنا أنت، مو غششتنا. المهم يعني مدلهمة مشلشلة

0: بالله شنو التسميات المرادفة اللي مدلهمة؟ عندنا مرات المرة من الطنقر، وأعوذ بالله من وجهها من هي طنقر مدلهمة، لو مدلغمة يسموها هن، خصوصا في جنوبنا الأبي شبيك مدلغمة، هي عشوز هي قلب الوجه يعني. ها منو المرأة؟ والله أكو هي قلبة الوجه أنواع الصراحة، وما يصير نقول أكو متابعين رجال يعني. علي الهلالي، صباح الخير يا ورد.
1: صباح الخير صفوان، صباح الأنوار، صباح السعادة، صباح الأجواء الحلوة. أول مرة أحب الازدحام والله العظيم،
0: يا عيني
1: من قد ما جو حلوة يعني ما ينمل.
0: أيوه.
1: الله يحفظكم إن شاء الله، يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، إن شاء الله مطر خير إن شاء الله.
0: يا رب.
1: محمد وآل محمد،
0: آمين يا رب العالمين.
2: شتوان ستيلد حملت السلام إليك البارحة،
0: هذا سمعناها.
3: السلام يا عيني،
0: سمعنا. تحياتي لك يا أستاذ علي الهلالي، وإن شاء الله طريقك سلامات أنت وكل من يسمعنا بالسيارة. منير الدريمي من ساحة التحرير، الازدحام يخوف، وبعثلنا فويس. صباح الورد منير الدريمي.
4: صباح الخير ستوان، صباح الخير الأستاذ المخرج، تحياتنا لجميع المستمعين، تحياتنا كل الشعب العراقي داخل وخارج العراق يا رب العالمين، الله يحفظكم إن شاء الله. اليوم الأجواء عالمية والشوارع عالمية، وأجواء مدريدية، واحد مدريد ستوان، واحد مدريد، الله يحفظكم يا رب، وصباح الخير للجميع إن شاء الله.
0: صباحك عافية يا مدريدي يا ورد، الله يسعد صباحك إن شاء الله بالخير والبركة. عبد الله أبو أيهم يقول الازدحام بادي من شارع 60 الدورة المعسكر الرشيد، فالأجواء كلش لندنية، خلي يشوف ضرغام العنزي خوش، استانسوا يلا، يعني استثمروا هذه الأجواء أحبابي، وإن شاء الله مطر خير على كل عراقنا الحبيب. حنروح لبريك، وبعد البريك راجعين لكم، انتظرونا
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
6: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد FM. صباح الخير.

0: متواصلين معكم وبنجور على إذاعة الرشيد على 91.5 ثبتها. نعود إلى المسجات وإلى الأخ أحمد. صباح الخير ستبان ملكة الإيجابية، لو ما أنتو كان مخلص أظافير من وراء الزحام، صار لي ساعتين حلواي. الدنيا مزنجرة، هي النوب، عندي سؤال، هي نوب، هاي هي نوب يعني فد مرة. أوكي، عندي سؤال إلك، صوتك تماما مثل السيدة، مثل الست القديرة أمل المدرس، تقربي لها لو مجرد تشابه أوتار، يعني أتشرف إن كانت من أقربائي، ولكن لا توجد قرابة يعني، ولكن أستاذتنا، هي أستاذة الكل، ومن زمان يعني من بداياتي كانوا يقولوا لي هذا الموضوع، والحمد لله شيء يسعدني جدا، وأسأل الله أن يطول بعمرها وينطيها الصحة والعافية الست أمل المدرس. شكرا لك أستاذ أحمد الجميل. إلى أحمد سعد، صباح الخير بانجور، دنيا غيرت طبعة وأذانة، أبد ما فد يوم أذين الأذانة، إش كثر يقرون صدقني بذانة، يذبون الحقد والسم علي. صباح الخير ستبان، صباح الورد، ولا تهتم لا تهتم، يا أكو رب وأكو نية تحارب لك، نيتك لازم تربحك بالأخير، إن كانت خيرا فخير، ولا سامح الله إذا شر فشر، تمام؟ قول يا الله. علي الشجيري، صباح الخير يا علي، شلونك؟
1: صباح الخير ستوان،
0: هلا والله.
1: ستوان أقول تقول لهم جرحته، تقول لهم جرحته وما ينام الليل، ودمعته من الصبح كل يوم تبراله، وعلي لو ما أفراقك ما أعيش بخير، دبا وعضحك شو تارس الحالة.
0: الله يا عيني، الله، صباح الورد عليك يا علي الشجيري. جمال الأقوى دي 5

0: حسين عبد، صباح الخير ستبان، كل الاحترام لك ما دام انت تسعدينا، كل الاحترام لك والله يسعدك يا رب. المحامي أحمد مكية، عريضة محبة موجهة من محكمة القلوب عبر أثير إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور. بعد الاطلاع على جمال هذا الصباح رغم الازدحام، تقرر بناء على مقتضيات المودة ما يلي: أولاً، قيد جميع المستمعين الأحبة في سجلات العافية مع منحهم حصانة دائمة من الضيق ورسوم القلق. الله. ثانياً، مصادرة أي طاقة سلبية فوراً وتدقيق يومكم بنسب عالية من السلام وراحة البال والقهوة الطيبة. ثالثاً، يكلف كادر البرنامج الأنيق بنشر هذه المودة عبر الأثير حتى تصل لكل العراق بصمة صادرة بالحب، وصباحكم محكوم بالخير والرضا دائماً. المحامي أحمد مكية. أحلى بانجور عليك، شكراً لهذه الطاقة اللي ترسمها والاختيارات المفردات بحرفية عالية. ألف تحية إلك يا عيني. إلى الأستاذ حسن الزهيري محامي الغالي، صباح الخير ستفان الغالي، وأسف على الانقطاعات، على الانقطاع والتزامات العمل الجديدة خارج محافظتي، تحياتي للكادر ولجميع المستمعين والمستمعات. يقول بعض من المعلومات القانونية اللي قد تنفعكم في يوم ما في حياتكم: التنازل عن الطفل عشائريا سواء من الأب أو الأم لا يعتبر تنازل قانوني وما ممكن الأخذ به. اثنين، الزوجة اللي تحرق أثاث بيتها أو أثاث غرفتها يمكن للزوج رفع دعوة تفريق للضرر وإسقاط حقوقها. ثلاثة، إن امتناع الزوج عن تسديد النفقة لأطفاله لمدة شهرين متتاليين بعد إبلاغه من قبل دائرة التنفيذ تسقط عنا حجة الوصاية. خوش. تحياتي أخوكم المحامي حسن الزهيري، شكرا. يقول من ساحة الخلاني اليوم خطار كماني ستبان، لا تكلفوا الروح والله وتنورنا وعلى راسنا من فوق ونفرش لك القاع ورد يا أخويا. يقول كلمة مغندبة أيضا مطابقة لمدى الغمة. أي مغندبة؟ مين مغندبة؟ اليوم كلهن مغندبات الحبايب، اليوم يدعن. هو احنا ننتظر المطر حتى ندعي بالخير؟ ايش فيكم خايفين؟ اول ما بسوي شيء ليش يخاف؟ سوي شيء. انتم مسوي شيء؟ تشرب شيء؟ اي والله اللي ما مسوي شيء شلون حرام لا تصير من مغندبه لا تخاف. حسين الشيباني الغالي يقول رابعا، مصادرة الطاقة السلبية المنقولة وغير المنقولة لكل مستمع. عفية عليك. محمد الحلفي الغالي زميلنا الجميل، شلون ننساك أخ عزيز وعلى العين وعلى الراس، وبعث لنا فويس.
1: صباح الخير والعافية، صباح الأمطار البركة على العراق، صباحكم أوروبي بامتياز، بقت علينا صباح الجو الجميل على مواليد برج الحمل. تحياتي.
0: تحياتي لك يا عيني، صباح الورد على مواليد برج الحمل. شوية فترة ضاغطة عليكم، هاي تراجع الزهرة في برج العقرب ضاغط شوية على مواليد الحمل، بس أكو أرزاق، أكو إن شاء الله عندكم عودة علاقات سابقة قديمة صار لها هواية ميتة راح تحتي وترجع تموت. فأكو نصائح عدة حول هذا الموضوع يا عيني. على العموم صباحكم فل وعسل، وإن شاء الله يومك حلو يا أخونا المحترم محمد الحلفي. يقول مريت علاقات سابقة.

0: اي محمد العزاوي. بونجور.
1: صباح الخير ستبان.
0: صباح الورد
1: المتابعين. يا رب ان شاء الله يوم حلو مثل وجوهكم الحلوه. ستبان انت بس تخيلي هاي الصوره قبل اسبوع بلندن وصار لي 3 ايام من اجيت، وتخيلي اليوم وين المطاوي هاي، وهسه انا بالعلاوي والعلاوي فايبر والحياة حلوة والجو جميل ويقولوا لي أجواء لندنية، قلت كيفك بعد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: يعني إحنا هنا هم مطرت، هن مثل ما قلنا نقطتين بس كل نقطة يا غطت كرخ نقطة غطت كرخ ونقطة غطت رصافة. زين وإن شاء الله عودة ميمونة، سفرة سعيدة يا رب في لندن. صدق يقولون لندن بس حكي، يعني بس سمع أنه هي لندن بس هي يعني تعاني من بعض الكراكيب يعني في الشوارع على أساس وما أعرف شين. ما أدري أستاذ محمد أنت شو تقول؟ تحياتي إلى الأخ سعد قيس، صباح الورد عليك ومعلومة صحيحة، وإن شاء الله يومك حلو يا رب. ياسر العزاوي أهلا أخونا أبو عمار منور.
2: صباح الخير والعافية عليكم ستبان. هذا اللي ما يدور على أقاط سابعة سابقا العفو باللي اللي علينا مو ملينا مو ترى حتى حصق علينا. تحياتي
0: اي والله انتو السابقة واللاحقة، يعني مو انتو كلكم يعني اقصد يا بخليهم. حسين الشيباني وينك وتكاتك باوروبا؟ والله ما ادري، معقولة تكون بومبو هناك؟ زين انت وين شفت توك توك حسين؟ حيدر المدريدي بعث لنا فيديو. الله يا جماعة، هو الدنيا سما الفر بالسيارة والله، وراديو الرشيد وماكو ازدحام قوي، شوية ازدحام يعني شوية ازدحام وبعدين تمشي على كيفك لأنه مطار وهاي وتسمع هاي الأشياء الحلوة. زكريا يقول ستبان هو مشروع صار لدع الشهر كمله ونصه وعافوه وبعده بقى القليل منه، هسه اشتغلوا عليه والحمد لله سمعوا يمكن هاي من حكينا، يلا إن شاء الله يكملوا شوية شوية. قادر الكعبي حسبالي العدد بثمرة مني زود، وعن قلة الواحد تفرق المية، بس تالد رك الطين القلوب أصناف، والعشرة الطويلة تريد نوعية صح. صبحكم الله بالخير والسعادة وراحة البال، أهلا يا قادر الكعبي. ضرغام أجواء ازدحامية. عبد الله أبو أيهم أي أنتوا تتراسلون عبر فانجور زين مجيد الكعبي حي الجامعة سايدين قافلة. لا بالله حلو، يلا إن شاء الله الله يسهل الطريق. وحيد الدليمي بعث لنا أيضا فيديو للمطر.
3: بان هاي هسه رجعت تمطر من جديد مع المطر الثياب هاي في حي الجامعة.
0: نعم ألف تحية إلك يا عيني وصباحك فل وعنبر إن شاء الله. بعد منو عدنا؟ بعد منو؟ مروان، دكتور مروان صباح الخير ستبان وعلى أستاذ سلطان ووسام الجميل وعلى جميع المستمعين. اليوم الجو يخبل لازم هيثميات دك حزن لا الجو مو مال هيثم. هسه اشوف الكمونية حلوة. زين حسين الشيباني بعث لنا فويس.
4: صباح الخير علي ستفان، صباح الخير على المخرج والمستمعين. اللي تقريبا على الاخ اللي قال الاجواء اوروبيه، تدرين هو المفروض الواحد شو يسوي؟ بس يعاين بالسماء ويقول اجواء اوروبيه.
0: ليه بقى؟
4: ينزل عينه على القاع، بس ينزل عينه على القاع لا ينصدم، برنامج

0: صباح الفل عليك. سليم الجعافري يقول: أتجرؤ حين تسأل كيف حالي؟ أستاذ وسام طلع لنا أغنية هيجي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يعني يقول: أتجرؤ حين تسأل كيف حالي؟ وقد بالغت في شح الوصال، تغيب كأن قلبك صار صخرا، وعذرك دائما رهن انشغالي. رجوتك لا تقل في الحب قولا، ولا تذكر جميلات الليالي، فهجرك قد أطاح بجسر حبي، وأنساني يميني عن شمالي. أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة. ست الكلبان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد FM، وتحياتي إلى لما وحسين شيباني وجاسم أبو موسى، مستمعكم سليم الجعفري، ألف تحية إلك والله يبارك لي بيك يا عيني. عباس الحمداني بعث لنا فيديو، أعتقد هذه أعتقد من مزرعتهم. أستاذ وسام، عباس الحمداني بعث لنا فيديو.
1: صبحكم الله بالخير من منطقة الرضوانية، أحلى مطر مصباحيات، إن شاء الله صيبا نافعا على المسلمين
0: يا رب.
1: آمين يا رب العالمين. صبحكم الله بألف خير أنت والمستمعين ستوان الغالي خيتي الغالي، تحياتي لكم جميعا.
0: الله محييك يا عيني. إلى عمر ابن دليم يقول: هرمز صرت بجفاك، ما عاب رحد، بس أنت بالدلال والغيرك انسد. حلو حلو. دكتور حسين، صباح الخير والحب عليك ستبان وعلى إذاعة الرشيد المحترمين، صباح الأمطار من أم البرتقال، وتحياتي لكم دكتور حسين، ألف تحية إلك ولمدينة البرتقال الجميلة. صدام الزبيدي، صباحكم خريف جميل كجمال قلوبكم، صباحك عافية إن شاء الله. أحمد الجبوري، لكل صباح بداية جميلة، ربما كلمة، ابتسامة، وردة، محادثة أو أغنية، ابحثوا عن تلك البدايات ولا تحرموا أنفسكم من متعة وجمال الصباح. صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح، صباح الخير للذين يصونون العشرة، صباح الورد لمن هم نبض الورد وعطره، أجمل صباح لأجمل ناس. أخوكم أحمد بياع، ألف تحية إليك يا أخونا الذهب، إن شاء الله صبحك حلو. مهما طال الصبر لابد يجي الفرج. هواية ناس تقول إيش قد صبرت وصبري طال، رح يجي المنال.

دكتور مروان، أستاذ سلطان إجابة من النص، هذا من تأثير الزحام. والله ما أدري يعني، تحياتنا لبالسلاطين. سأني ما أدري، قلت يعني شو الموضوع، بعدين موجود اسمه. أي منو؟ أي صباح الخير ستمان، وعلى أستاذ سلطان وسام الجميل، وعلى جميع المستمعين. اليوم الجو يخبل لأن هيثمي لازم هيثميات دك حزن. ها ترى ما ماسحي المسج. إلى الأخ الخالدي بالعقل مو بصياح، وخذ التريدة، المطر تزق القاع موش الرعيدة. صباح الورد أخوكم الخالدي، عافية. هي مو بالصياح والهبهبة والمدافع وشكيت الفانيلة.

0: كاظم الساهر يقول بالهداوة مو عداوة، كلمة يعني بالتفاهم. أوكي كل شيء يعني إذا بناء بالتفاهم وإذا هدهم بالتنافس. لا والله أشوف بالبوكس يا. والله احنا العراقيين ما نتحمل تفاهم، وتعال تعال خلي انتظر اكمل لك كلامي بهند ورويه يا رويه تعال تعال. والله نقعد ندار يمزج احنا هذا هو غلطان بحقنا، لو ما اعرف شنو، لو اكو فد سوء فهم، لو فد شي فطسته كبيره اكو يعني. أقعد أتفاهم بروية؟ لماذا؟ روية وحكمة؟ الزوجة لنا لو بعد. المهم مروان يقول ستبان قصدي علي، أعرف أني تيهت. أوكي يلا ولا يهمك. عيني. خلي بس نسمع على السريع الأستاذ ماجد رهك. صباحك فل أستاذ ماجد.
1: صباح الخير عيني ستبان، صباحكم ورد وعافية الجو جميل
0: جدا،
1: مو لان يعني مطر وهذا، بس الجو جميل اليوم لان عيد ميلادي.
0: الله
1: سلامي للجميع، تحياتي، وان شاء الله كل ايامكم عيال.
0: ان شاء الله يومك حلو استاذ ماجد، كل عام وحضرتك بالف خير، دمت بخير وصحه وعافيه، ويعني قامه صحفيه واعلاميه نعتز بها. كل التقدير لجنابك ولنتاجك الصحفي ولتأريخك وأرشيفك ولكل ما قدمت يا عيني. العمر الطويل إن شاء الله بعافية وبسلامة، ودمت بهذه الروح وشبابا دائما بإذن الله تعالى. Happy birthday to you أستاذ ماجد المحترم، وإن شاء الله نهدي لك أغنية بعد البريك، فتنتظرنا جنابك متفضلا، وأنتم كذلك مستمعين كونوا بانتظارنا بعد البريك. راجعين
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد FM. الرشيد FM.

0: بونجور، صباح النور عليكم. رجعنا نكمل معاكم مسجاتكم، ومرة ثانية كل عام وحضرتك بألف خير أستاذنا ماجد رهك، العمر كله يا رب. منتظر الكندي، بانجور، صباحو ستبان عليك وعلى الجميع، يسعد صباحك إن شاء الله يا عيني، هلا بهالصباح. فارس يقول صباح الورد، لعل هذا الصباح يحمل لنا من الخير ما ينسي القلب كل تعب، ومن الفرح ما يجعلنا نحمد الله على كل ما تأخر. صباحكم أمان وطمأنينة وأمنيات تتحقق بهدوء. صباح الخير، صباح الورد، يسعد صباحك وإن شاء الله أجواءك حلوة يا فارس. لومي ابتسم ودع كل شيء من حولك يبتسم. بونجور كلا والعسل، أحلى بنو ووسام، وصباح الورد إلى سليم الجعفري وأبو موسى ووحيد الدليمي ومحمد النعيمي، صباحهم وصباحك ورد يا حبيبتي. أبو تيم صباح الخير، بعث لنا فويس.
1: صباح الخير والعافية عليك شم أموري وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج أموري. الازدحامات ما سوالف لك، يعني من حي الجهاد للمنصور ساعتين، أما المطار المطار قافل، قفلة الذين آمنوا. أما حي الجهاد فحي الجهاد على مستوى، يعني أنا ساعة وعشر دقائق يلا طلعت من حي الجهاد. تحياتي لكم أبو تيم.
0: يعني ألف تحية لك أبو تيومي. هو حي الجهاد يعني لازم تجاهد يا الله تطلع منه، مو بغداد كلها ازدحام أبو تيومي، يعني المدارس، الموظفين، الكسبة، الجامعات، الدنيا كلها بدت، وكل من سيارته ومشاريع أكو، وأكو حفر، وأكو طسات، وأكو هذني، يعني كل شيء أكو. نحمد الله ونشكر، نبوس إيديناتنا وجه قفا ونحمد الله وعيننا بعين الله. بلكي يعني والله بعد ما أقول بلكي على شيء، يعني هو ربك يدري شكو بالقلب. تحياتي لك يا عيني. أنا قلت لكم حشر مع الناس عيد، آية حالك ويا الناس زين. نزار العمري، بانجور. لا تتعامل مع أحد على أنه مصدر أمان، كل أناس مؤذية لكن بطرق مختلفة. صح، صباحكم سعادة وراحة بال، أخوكم نزار العمري. نعم. محمد كاظم اللامي، صباح الخير، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ونعم بالله. تحياتي إليك. حربي بانجور،
2: صباح الخير والعافية على جميع المستمعين والمستمعات، وعلي ستبان وعلى وسام، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. طبعا أنا مشتاق لكم، ويوم عن يوم دا يزيد اشتياقي. شوفونا حل عمي، شوفونا حل. انتوا ليش ما تسوون يومي مشترك تاخذون يومكم بالاذاعه زين؟ يومي مستمع تاخذون يومكم بالاذاعه تسولفون وياه تعرفون عليه.
0: تحياتي لك حربي الغالي، صباح الفل عليك، والله نتشرف وعلى راسنا. بس تعرف شو وقت يجيك السرة إذا أردنا نسوي هاي الخطوة. ها؟ تحياتي إليك يا عيني، وإن شاء الله طريقك تمام. منتظر الكندي، حي الجهاد الآن، بانجور هم أكو، وستبان هم أكو، بانجور هم أكو، ستبان هم أكو يا عيني. الله يديمك إن شاء الله أنت أكو دائما. باسم القرغلي، أقصى أنواع الانتظار أن تنتظر رسالة نصية من شخص تعلم في داخلك أنه يمسك هاتفه يوم كامل، لكنك لست من أولوياته وتنتظر منه. أنت تدري أنه هو لازم تليفونه من الصبح لليل. أي طبعا هو ماكو التليفون هسه، ما ينزل من الإيد كذا بيقول لك واحد ما شفت والله التليفون وما أعرف شنو. لكنك لست من أولوياته. أنت تدري وتدري ذني كلهن ومنتظرة. زين محمودي تدري في هذا الحكي. والله ما أدري إيش أقول لك، والله ما أدري. باسم أبو الفضل بونجور.
3: صباح الخير علي ستبان، صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على الكادر الجميل. إن شاء الله يوم جميل عليكم بحق محمد وآل محمد. ستبان بالنسبة لموضوع الازدحام، بعد حتى زحمة نسولف بي ازدحام ازدحام ندري بيك الازدحامات، ازدحامات يومية، بس التقليل شلون تتخلص من الازدحامات. أنا اللي شفته هسه، أنا جيت من الدورة سريع يعني على المطار، فازدحام طالع من سريع الدورة للجامعة الفراهيدي، وراها ماكو شيء، وياي اثنين بنات كوريلا قضنها رقص من الدورة مناك لحد ما قالت هاي الفراهيدي احنا نمشي تاتي تواتي، وهني رقصين وطلعت ديهن وش اسمه يلعب لحد ما خلص الازدحام. فهذني بس ان هذني نفتهم بالازدحام احنا مع الاسف. ذا بدق له هون قلش بيك، تحياتي لكم.
0: تحياتي لك أخويا أبو الفضل، وصباح العافية والستر عليك وعلى أهلنا. سيف السلامي، صباح الخير والعافية عليك ستبان الوردة، اللهم اجعل هذه الأمطار خير على العراقيين جميعا، وإن شاء الله السنة الجاية متعينين خريج قديم من 12 سنة. تحياتي للجميع. يا عيني إن شاء الله تلقي تعيين وما تروح هاي ال 12 سنة سودة يا رب. حربي يقول نزل سرعة نتحمل ماكو. بعث لنا فويز.
2: ستبان أول شيء يعني طرحت الفكرة لازم أنا أول واحد.
0: يلا. حسين الرديني، صباح الخير. حسين
4: صباح الخير، صباح النور على أحلى مستمعين وأحلى ستبان الذهب. صبحكم الله بالخير على هاي الأجواء المطرية اللي تجنن. ومن اللي قالك ازدحام؟ وينك ازدحام؟ هاي احنا ببغداد وجانب تاب، كل ازدحام ماكو. هي طاقة إيجابية مو طاقة سلبية ازدحامات. وهاي عمي كل ازدحام ماكو والأجواء تجنن وما لكم علاقة، اطلعوا.
0: لا عاد العفو، الهورن سمعناه مال منو هذا؟ وين؟ بالهول شنو؟ تحياتي لك أخ حسين الذهب، وإن شاء الله يحفظكم. إلى أبو مصطفى العزيز، صباح العافية لقلبك ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، صباحك عافية وهنا وكل الأشياءات الحلوة عليك وعلى كل مستمعي بانجور على إذاعة الرشيد. أنا عندي الحقيقة مناسبة سعيدة وتهنئة مهمة، لازم نقوم بدورنا كأهل معاكم في هذا الموضوع، وكل شخص تحدث له مناسبة سعيدة ينجز إنجاز معين يعني لابد من أنه نشارك الفرحة قدر الإمكان بتقديم التهنئة إلى على الهواء. فمبارك وألف مبارك إلى الأخ العزيز أبو عبد العزيز جناب الدكتور علي المهداوي الذي نال شهادة الدكتوراه في الآداب قسم الإعلام وشعبة الصحافة في تكنولوجيا الفن الصحفي بتقدير مرتبة الشرف الأولى من جمهورية مصر العربية. الحقيقة إنجاز مشرف إنه تابعت مقطع من ما يعني من المناقشة واستفزتني الكلمات الأولى حبا في العراق اللي طرحها، واستهل فيها رسالته أخونا دكتور علي كيف أثنى على العراق، على بلده وما إلى ذلك. فألف ألف مبارك إلى الأخ العزيز الدكتور علي المهداوي بمناسبة حصوله على شهادة الدكتورة في هذا التخصص العلمي المميز، متمنين له مزيد من النجاح، مزيد من التألق والعطاء العلمي والمهني، إنجاز يضاف إلى مسيرة حافلة بالعلم بالطموح، ويستحق كل الفخر والاعتزاز به. نسأل الله دكتور علي أن يجعلها شهادة علم ونفع وبداية لمراتب أعلى وإنجازات أكبر تستحق، وبكل جدارة، وهنيئا لنا بك يا عيني. مبارك دكتور علي، ومنها للأعلى دائما وأبدا.

مجموعة من العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم في صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق، نطالعها معا في عالم عراقي. الإعمار تعلن تفاصيل خطتها الخمسية. الزيدي يؤكد أهمية توجيه الأموال لتنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص العمل، 3.5 تريليونات دينار لإنعاش حركة السوق. هذه هي صحيفة الصباح الرسمية متابعينا، ونطالع أيضا فيها: مطار النجف يستقبل 4 رحلات قادمة من إيران، بنك الاستثمار الأوروبي يستعد لبدء عملياته قريبا، و18 مليار يورو حجم التجارة بين العراق وأوروبا، موازنة 2027 تثبيت 1 مليون عقد وإنفاق 200 تريليون، أيضا خطط لإعادة 150 ألف متسرب إلى مقاعد الدراسة. آمدي يبحث أوجه التعاون مع الأمم المتحدة، ومجلس النواب يجدد دعمه للملكات التربوية والتعليمية. الزيدي يؤكد المضي بتحسين بيئة التعليم. الحكومة تؤكد احترامها لرموز الدول والبعثات الدبلوماسية والقبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي. عقب تصويت مجلس الوزراء على المشروع، مجلس النواب يترقب وصول قانون الحشد الشعبي. اقتصادياً 4 اتجاهات لعمل وزارة الصناعة، ومجلس النواب يصوت على تعديل قانون الملاك يتضمن معالجة التسكين واستحداث عناوين وظيفية. موازنة 2027 تدخل مرحلة الحسم، تثبيت 1 مليون عقد وحجز الإنفاق يلامس وحجم الإنفاق يلامس 200 تريليون دينار. مؤتمر في النجف يناقش مرحلة ما بعد أيلول ومسيرات في المثنى. تواصل الفعاليات والوقفات الوطنية إحياء ليوم السيادة. في الصباح أيضا في محليات، تضم 60 مشروعاً وتغطي 5 قطاعات خدمية. الإعمار تعلن تفاصيل خطتها الخمسية. التربية تخطط لإعادة 150 ألف متسرب إلى المقاعد الدراسية، والصناعة تطرح فرصاً استثمارية لإنتاج النسيج والجلود، تبسيط إجراءات معاملات ذوي الشهداء في الدوائر العدلية، والثقافة تحدد موعد إنجاز مشاريع روح الموصل. أسهمت بإحياء المعالم التاريخية والدينية الأبرز للمدينة. ننتقل معكم مستمعينا إلى عناوين صحيفة المشرق.

إلى صحيفة المشرق، وعلى صفحتها الأولى نطالع التقاعد استكمال صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد. بعد رفع الفيتو الأمريكي وتجاوز الخلافات الداخلية، هل اقتربت كابينة الزيدي من الاكتمال بسلة واحدة؟ لأول مرة منذ عقود، العراق ينقل 2 مليون برميل من النفط الخام إلى خارج مضيق هرمز. العجز 29 تريليونا خلال 7 أشهر. وخبير يقول كل إيرادات العراق لا تغطي سوى 76% من الرواتب. الزيدي يوجه بالتحقيق بشأن التجاوز على العلم الأمريكي، والمالية تعلن الاستغناء عن قانون الاقتراض. بعد سنوات من الإغلاق، توجه سويدي لإعادة فتح السفارة في بغداد، و4 أحكام بالحبس بحق باسم خشن. 12 مليون طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة، وانطلاق العام الدراسي الجديد، ودخول 124 مدرسة جديدة إلى الخدمة. 3 سنوات حبس بحق ضابط لاقترافه جريمة الكسب غير المشروع. في الصفحات الأخرى من المشرق، 393 نقلة، الأسطول البري ينجز نقل 16,000 طن من الحنطة المحلية. وبعد أكثر من 40 عاما من الانقطاع، الشركات الألمانية تعود إلى مطار بغداد ب4 رحلات أسبوعية من برلين ودوستدلورف. نعم، دائرة العيادات الطبية الشعبية تحتفي بيوم السيادة الوطني العراقي، وفي مدينة الطب مركز أمراض وزرع الكلى يناقش التهاب الكبيبات الكلوية في الكلى المزروعة. شركة الحفر العراقية تنظم وقفة

0: منتخب الإجراء اللي اتخذه السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء السابق بتغيير الدوام يسوي يعني لو بالعشرة لو بالتسعة عكس الدوام مات الموظفين شوية تخف الازدحامات يعني أفضل حل هذا.
1: والله احنا ما نقلد زين احنا نبتكر أشياء جديدة. والله ليش لا إذا تنفع الناس أي شيء ينفع الناس سووه ما أدري يعني أي شيء ينفع الناس سووه جيبوا ستوكرات جيبوا خلوا الدوام الساعة بالسبعة بالليل خلوه باثناعش بالليل وين التاكسي النهري العفو يعني احنا مو عندنا هذا طريق فارغ هذا نهر دجلة وصار له كم سنة 3 سنوات من يعني صار طرحت الفكرة قبل 10 سنوات للتاكسي النهري ويوميا خلصتك يعني وبعدين ماكو المترو وين العفو زين ف اشبع وعود اشبع صدق اه. تحياتي لك دكتور مروان ستبان اليوم أنا هم عيد ميلادي ودزيت لك الصورة الموحدة والإجازة حتى يصدق أستاذ وسام احتفلنا بيكم بعد دكتور يا عيني داز لي صور عيني احذفها يا صور صدق كذي شبيك كان دزي صورة الماستر

0: الله. الدكتور علي المهداوي يقول: ليست العائلة بالضرورة تلك التي تجمعنا بها جدران بيت واحد، فثمة عائلة تصنعها الأيام وتبنيها المواقف وتوثقها المحبة حتى يصبح البعيد قريبا ويغدو من لا يجمعنا به سقف واحد، حاضرا في تفاصيلنا أكثر من كثير ممن يسكنون معنا تحت السقف نفسه. الله. ممتن بحجم الشكر والامتنان الذي يطوف العالم، وأنت السباقة إلى صناعة تلك التفاصيل الجميلة التي قد تبدو صغيرة في لحظتها لكنها تكبر كثيرا حين تستقر في الذاكرة. شكرا ستبان، شكرا للأستاذ وسام، أدام الله الود والمحبة والأخوة، وتحياتي لكم ولعائلة بانجور على امتداد أرض الوطن الحبيب. أستاذ أو دكتور علي المهداوي، أقل مما تستحق أخونا العزيز والغالي والمحترم، أنت فخر ومبارك علينا نيلك شهادة الدكتوراه، وتستحق أن نحتفي بك أنت وكل الطيبين والمميزين من أخواننا، وأدام الله أفراحكم ومناسباتكم السعيدة بإذنه تعالى. بهذه الرسالة الرائعة نختم الساعة نص ساعة الأولى من آخر ساعة من بانجور، بقيت لنا نص ساعة، تعالوا نستثمرها بشي نسمع بي أصواتكم. شو رأيكم نتخابر؟ يلا بعد البريك حضروا التليفونات
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار. احتار وياك على مود هاي سامسونج، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع. ادخل السحب الأسبوعي قيمة.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: صباح الخير، صباح العصبية، صباح الناس يتكسر وتهدد وتحطم ويجي زين. بس هم ذول الناس أطيب ناس والله العظيم، ورا خمس دقائق تروح منهم، ايش بيكم تصدقون؟ ترى كنا نشاقة والله العظيم. والله المهم تعرفون شنو؟ شنو؟ البارحة شفت انه اطفال يعني بالمتوسطة يمكن هيجي في بعض المدارس تسللوا من جدار المدرسة وانهزموا من الدروس الأخيرة، الدرس الأخير فضى. اللي حظى بوصلك حظى، والما حظى لا والحظ. زين يعني شي يسموها تسلل جماعي صار من الجدران جدار المدرسة وانهزموا ومن الباب هم يطلعون، فشخصياتهم قوية. المهم احنا هسه شنو الدرس الأخير من بانجور؟ زين خلينا نشوف والله منو طلع من مدرسة الرشيد، منو طلع من البيت. تعال سجل بصمتك ويانا في بانجور على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. صباح الخير والبركة عليكم يا أحباب، وأهلاً بالناس اللي تعبر السياج. ناخذ اتصال أول. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، شلون شايفينك؟
0: يا هلا.
2: الحمد لله، الله يحفظك الله يخليك.
0: من وياي؟
2: عبد الله من كوكب الدورة.
0: هلا بعبد الله، شلونك؟
2: بخير الله يخليك الله يحفظك.
0: يا هلا عبد الله. صاع السياج مال المدرسة قبل؟
2: بالإعدادية.
0: بالإعدادية ليش؟ كم مرة ويا درس كنت أكثر شيء يعني تتهرب منه؟
2: والله في الثاني بالإعدادية ما عندي مشاكل، المتوسطة ما عندي مشاكل، بالإعدادية تجي أيام كلها قاعد بس أدخل مطعم أصلاً للصف.
0: هاي بسبب أصدقاء السوق؟
2: والله أعتقد أنا ممكن تجي ترى صديق السوق لهم.
0: زين. اللي قفت فد مره اللي قفت عبد الله؟
2: اي تعركت في المدرسه طفرت.
0: تعركت وياها بعد؟
2: اي بالاعداديه كانت مرحله اسوء مرحله مريت فيها بحياتي كلها.
0: وين هي اعداديه؟
2: اعداديه دمشق بالدوره.
0: بالدوره لسه موجوده؟
2: موجوده. كان الاخر شي صار عندي معنا غير المدرسين قام يجي يقول لي عبد الله شايف جيجاير، يقول لي فين جيجاير؟
0: ما شاء الله.
2: ايه مراها جت بالخامس ادبي، ف انا كنت مخلصه شغل يعني ما عندي وقت الدراسه.
0: اي
2: اي فاجى المدرس علي كان يقول انت لو تقعد هاي السنه احسن لك. قلت لا انجح اولا. ف كنت اكره ما اكره هو الكرد ومو اساسي.
0: اي
2: يعني بس يعني تشوف لما تقرا وانت بالثالث وانت امتحنه.
0: اي يعني
2: فرحت له بالكردي هو يضوج من عندي حيلي كرهني. اسمه لك استاذ مجيد موجود يمكن اليوم.
0: زين
2: كان سالم في تياه كان يقول لي جيب لي بنت. قلت له بس بنت؟ كان يقول باكيت بنت انجليزي وياك. اديت له البنت والباكيت وعبرت بالكردي.
0: يعني نجحك من جبت له البنت نجحك.
2: ايوه المدرسه رغم بالنسبه لهم اعداد الدماغ كانت الافضل. اي مو بال
0: هاي يا سنة عبد الله
2: 2014.
0: زين
2: اي بعدين عزمت الاداره تلون جبت لهم صيانه منديل مقام غنام يعني بالدوره
0: بعد
2: عبرت الخامس
0: عبر
2: السادس. اي بالسادس قاعد براحه قرأتهم سدود عبرت زي ما بعد مشيتوني.
0: أنت تدري اليوم إيش سويت بيهم؟
2: لا بنقولك بالنسبة لباقي المدارس غير صراحة.
0: إيه.
2: هم الأفضل.
0: صدق؟
2: هذا العظيم يعني كيلو طماطم يعبر بالأرياف بيابات يعبر.
0: أوكي. يعني
2: مرة من المرات رحت لقارب فلوس في بالريف. ما طلعت نص السنة كل الدروس قلت له تروح ترتب وياهم كان يقول لا وش اسمه أبوه يعني قافلين وهاي قلت له رحاني يعني ما علمت الشاب صغير يعني بكتة رحت حكيت وياه هاي قلت له أخي جيبوا لك صندوق برتقال
0: أدري هيك
2: كان يقول إذا عزم وياهم بيض
0: هاي لازم بيض
2: ودخلوا بكالوريا بالثالث
0: عليك الله
2: أي والله شبيك
0: أدري هيك مدرسة فاني يعني هي شلون ليش تصع يعني ما تضطر انه تصعى السياج وهي من الباب سلم حبيبي على المدير
2: ايوه يعني طلعت قلت لك بس بالبدايه بعدين طلعت انا من الباب اطلع من الباب اطلع
0: جيد هسه انت يا كليه
2: انا صار ادي اداره
0: واقتصاد نمو قدراتك الاقتصاديه
2: اه انت
0: لك مستقبل رائع
2: استثمار شغله بالشركه
0: اي
2: السؤال في المستعصى علي يجون علي قلت لهم أنا بالإعدادية تعلمت كل شيء مو بالكلية يعني أنا داومت بالشركة
0: زين
2: مستلم مكافآت أكثر ما مستلم راتب إيش قد ما ديوم المستعصى جايبها أنا
0: سبحان الله
2: يلا عملي لا ناجح لأن أول عمل أساس أنت تحب تجتهد لا مو الدراسة أساس النجاح يعني الصراحة وجهة نظري أنا
0: تحياتنا لك يا عبد الله يا غالي الله يوفقك
2: الله يخليك
0: شكرا جزيلا لاتصالك
2: شنو فقرة اليوم ما فهمت عن الصراحة
0: هي هاي فقرتك اليوم انه انت يعني

0: شنو الصوت ما واضح شون؟
1: الله يقبلها انتقال عندنا للعلاوي.
0: انتقام؟
1: انتقال انتقال
0: انتقال
1: بلندن.
0: اي
1: اي قد تشوفي يعني من لندن للعلاوي.
0: اقول لك لندن شوارعها نظيفة يقولون مو يعني لا تتوقعوها بهذه الواو.
1: لا اتوقعوها
0: والله
1: لا اتوقع ناس عايشين اوادم الحياة حلوة شوارع نظيفة خدمات متكاملة عالم يحبون بلدهم جنة لندن جنة
0: زين
1: لندن جنة.
0: اللي يطفر السياج يصير مهندس؟
1: شلون؟
0: اللي يطفر سياج المدرسة يصير مهندس دكتور؟
1: أستاذ عصام وأستاذ باسم الله يرحمه الله يرحمه الواسع تعطيهم دقايق ونزل من السياج.
0: صدق والله؟
1: اي والله العظيم. بس هم شالوا هم كتب شغله واحدة هذا شلون ينهزم من الدوس وشلون هيجي ما يفقد ما حماه. بعد الله يعطيه الصحة والعافية من أستاذ كريم أنت موجود. كان هو المدير. فديوم نزلني قال غش من وراء
0: قطع الاتصال. شفتوا؟ لا تيأسون اللي انهزمتوا من السياج مع المدرسة ترى قبلكم سووها وصاروا مهندسين وأطباء. بس هذول قليل خوما هواي. عندنا مسجات وعندنا اتصالات بس خلنا ناخذ اتصال. مرحبا.
2: الو صباح الخير.
0: وسامه.
2: الو ستوان ورده صباح الخير عليك على المخرج.
0: هلا يا ورد شلونك انت؟
2: الله يسلمك الله يخليك والله بخير وانت بخير الله يحفظك ويخليك عيني. مرات ما نحصل فاكتب مسج انه اسلم اقول احسن ماكو يعني.
0: يلا ولا يهمك المهم انت بخير وسلامه.
2: الله يحفظك. ايوه انت
0: وسامه مهزوم من مهزوم من المدرسه عبر السياج؟
2: ما اتذكر ان هزمت يعني ما اتذكر بصراحه. ستمان بالمناسبه كنت اخاف من والدي ومن الكادر التدريسي بصوره عامه.
0: زين من هو هذا تتذكره كان كله يعبر السياج وينهزم من الحصص الدراسيه؟
2: طبعا ما اعرف الله يذكره بالخير. كان بالمتوسطه ولد اسمه ايوب.
0: اي ايوب ايش عجب ما عنده صبر ايوب.
2: ما ادري كان كل فوكح ستمان يعني صراحه.
0: زين
2: كل فوكح وواي تعارك اشوفه انا مسالم وشاطر كنت ومو يم هاي الامور بس تصير قدامي هاي الملاحظات وال
0: اي
2: اي
0: اوكي. انت اكو مدرسه يمكم يمكن وسامه
2: مدارس مو مدرسه يعني كلنا انا مريت عليهم من الابتدائي والمتوسطه والاعدادي
0: يعني تشوفهم ينهزمون من السياج؟
2: اي اشوفه من يعبر بس شنو تتبان خلنا نطيش الطريقه شو يسوي؟
0: اي يشمر الجنطه
2: يشمرها اول شيء.
0: اي
2: يشمر الجنطه اول شيء لا هو يعبر فانا ايش اقول؟ اقول خاف هذا يشمر الجنطه وشنو في عقليه تتغير عود ما اعرف.
0: أي.
2: اقول خاف ما يقدر يعبر النوب والجنطه تبقى هناك هو هنا
0: شايل همه
2: يروح راح يعبر
0: شايل همه
2: بس الظاهر هو مسويها اكثر من مره فيدرب نفسه.
0: لا خبره هذول
2: لا والشيء الثاني شو اقول خاف يشمر الشنطه هو من يعبر ما يلقى الشنطه خاف يلقاها مبيوقه. انا هسه الافكار ببالي طبعا.
0: بلي يا عيني نورتني وسامه شكرا حياك الله مع السلامه. شوفوا ممكن كل شيء اوكي استوعبه بس ما البنات يعبرن السياج وينهزمون من المدرسه هاي لا طرت على بال ولا يتقبلها يعني العقل فشيء من الخيال. يعني هذه البنت اللي تعبر سياج مدرسه هي وصديقتها وهي وصديقاتها وينهزمون هسه اوكي اوريدي هم هرمون الذكوره عندهم عالي يعني ما تجرأ انثى بمعنى الكلمه انه تسوي هاي الدقه يعني. بس ادارات المدارس انتوا وين الحرس الـ يعني يرجى توجيه ادارات المدارس من قبل وزاره التربيه الموقره بربط مثل السجون جعل اسلاك معدنيه على الاسيجه المحيطة بالمدارس و يعني الحد قدر الإمكان من هذه الظاهرة. هذا جاهل ما يعرف قدر نفسه

0: يعرف الأنفع إلى شنو، شنو اللي يفيده من اللي يضره. تأخذ روح المراهقة، روح ال يعني. فإن شاء الله يتم السيطرة على هذه الظاهرة بإذنه تعالى. ها عيني الأهالي أوكي، مو هم على الأغلب المفروض يتبلغون الأهالي، بس أني أشتغل وأنت تشتغل كإدارة مدرسة، أني أخلي احتياطي تمام. حرص ولا تخون، أبو المثل يقول حرص ولا تخون، أخذ احتياطاتك، سد المنافذ اللي تثير شكوكك، وبعدها اتصرف على وفق هذا الشيء. إذا طلع غلط فصوج بال يعني بالبتلو. واحدة اثنين، يتم التعامل مباشرة وإعلام الأهالي بأي محاولة للهرب من المدرسة. هسه لو يروحون للبيت هم آمنا بالله، بس يروحون يفترون وجقاير والله أعلم شنو أشياء بعد. فأتمنى أنه أنا هذا الجيل ما أثق به بصراحة يعني. هسه ما علينا بجيلنا، احنا جيلنا يعني قمة شنقول يعني الطيش، أبعد نقطة طيش عنده أنه هو إذا طلعوه الدرس الخامس مو السادس يروح يأكل أزبري قبل هذه، لو ما أدري يلعبون طوبة، لو فتشي، لو يصفقون ويغنون بالصف هاي يعني. أما هسه لا، الموضوع كبير قوي. تحياتي إلى علي العبيدي من سلطنة عمان. ستبان أنا كنت أنهزم وصرت مهندس ومدير مشاريع خارج العراق، مع الأسف مثال مشرف. ألف تحية إليك أستاذ علي. لا مؤاني دا أقول يعني إحنا جيلنا غير هذا الجيل، جيل زيت هسه يخوف بصراحة يعني. هذا مستحيل يطلع راس، مستحيل يسوون فتشي يعني. والدليل الأهالي دا يذبون ملايين وتالي المعدل 56 يعني فوق القهر. أوكي حسين الشيباني بعث لنا فويس.
1: هلا بنونة.
0: هلا عدوني.
1: بالنسبة لي أنا ما تفرت، بس أنا شنو صار ب أجي متأخر مرات، فالباب يسدوها ما يخلون واحد يدخل، فش أسوي؟ أرجع للبيت. إحنا بين البيت وبين المدرسة تقريبا هيجي تقريبا 15 بيت قريب كلش، فأرجع من يقولوا لي ها شو رجعت، قلت لهم ما أخذت إجازة، ويا كذي ما أخذت إجازة، بس مرتين تقريبا صارت بها الحاله وبعد بطلت.
0: صح.
1: بعد قاموا هم ياخذوني بيدهم ويوصلوني للمدرسه وارجع.
0: تمام. حسام يقول اللي يطفر من السياج صار وزير، عيني والله ما استبعد يعني. مو هي يرادلها قلب جسور يعني، قلب ميت، وانا ما اعتقد قلب رؤوف تولى منصب سياسي يعني، كلهم قلوبهم ميته غلف. استاذ زياد بونجور.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ستبان المحترم والمستمعين الافاضل، صبحكم الله بالف خير وعافيه.
0: يا هلا.
2: احنا عبر السياج كنا ما نحتاجها، كنا بالثالث متوسط تقريبا بال95 96 كان حارس المدرسه فاسد اداريا، فندق الباب عليه يطلع نحطه بجيبه هالمقسوم من يومياتنا.
0: خوش.
2: لو نجيب له لفات اثنين مال فلافل ويفتح لنا الباب بالمفتاح نطلع يقفل الباب ورانا.
0: وردة والله متعاون.
2: مرة للطريفة، مرة كان يوم خميس.
0: نعم.
2: وكان عندنا آخر درس تاريخ. فأجى الأستاذ قال السبت امتحان. احنا الجمعة ورد نلعب ونرتاح ونخلص. فعوداني قالوا لي تروح عجله بركة الله. رحت توسلت بيه على التأجيل، قام يصايع علي وطردني، قال ماك تأجيل السبت امتحان. اجيتهم انا قلت لهم مبروك تأجل الامتحان، كيف وصارت حفلة وطلعنا للبيت. جو السبت هو كان عندنا ثاني درس. كان يقول ها شو مطلعين الكتب، يلا وين اوراقكم؟ قلنا له استاذ انت ما اجلت الامتحان، أنا انهزمت رأسا انطفرت من الباب. تحياتي ستفان.
0: مزير ما صار الامتحان؟ صار قتل. زين. حربي صباح الخير. منتظر الكندي. بصم منتظر عافية. أبو مصطفى العزاوي صباح الخير يا أبو مصطفى.
3: صباح الخير ستبان. صباح الخير على المستمعين ستبان وياكم. احنا من 6 الصبح للعشرة والله متونسين. اي والله. اما عن هزيمة ستبان انا شفت بالمعسكر من تصير عقوبة جماعية بالساحة لاستعراض انهزم اضم راسي ومن يخلص التدريب اجي.
0: زين.
3: يسألني الضابط يقول لي ليش غايب اليوم؟ أقول له ما غايب بس أنا زمت من عقوبة جماعية. أنا كل شيء ما بسوي.
0: يا عيني.
3: تحياتي.
0: الله محييك.
3: وكبتينا بأيام الخير والله.
0: إن شاء الله كل أيامك خير وبركة. أبو يوسف النوزي صباح الخير صباح المحبة. عجبني المتصل يقول بكيلو طماطة يعبر يعني الأستاذ أخذ للعلوي يوصلني الكلية. باسم القرغلي. ألف تحية لك يعني أخ باسم ما أقدر أسمع بعد خلص. عمر البغدادي لومي حبيبتي تقول هروب الطلاب حافظ من أصدقاء السوء حراسة مشددة ورفع الأسوار عالي حتى لا يهربون. بالضبط. تحياتي لعمر البغدادي وتحياتي لكل من بعث لنا فويس. آخر شيء توصية يعني إلى وزارة التربية المحترمة، عليكم متابعة هذا الموضوع بالاتفاق مع وزارة الداخلية أيضا لوضع مرابطات لإخواننا الشرطة قرب المدارس سواء كانت مدارس بنات مدارس يعني أولاد، ونحرص وما نخون، نخلي أسلاك مثلا متابعة ومراقبة لهم. أيضا ما نستهين بالدروس الأخيرة من الحصص اليومية وإبلاغ الأهالي بكل شاردة وواردة تحدث من هذا الحدث، يعني عليكم إعلام أهلهم رجاء، يعني خصوصا المدارس الحكومية. المدارس الحكومية أرجوكم القليل من المبالاة، القليل من المبالاة لمتابعة هذه الأمور. ترى نص سبب فساد الأولاد منكم، لأنه أنتم شامرين الحبل على الغارب. لا امتحانات بها خير، لا حصص بها خير، أقصد مدارس الولد. يعني وين وين المدرسة اللي تشوفها بالفعل يعني شادة حزامها؟ ولذلك يجب المتابعة من وزارة التربية بحزم أكثر وجدية أكثر، أرجوكم. يلا انتهى بانجور اليوم، باكر احلى من اليوم باذنه تعالى. بوجودكم احبابي انتظروا بان الموسوي في الميكروفون ووسام ماجد على المكسر هنا في راديو الرشيد.

0: تقنيات LED, QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي، بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام، القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية، سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. في قضايا تتعلق بتلاعب ورشة، النزاهة تضبط 3 موظفين في مديرية التربية وديوان المحافظة بالديوانية. شركة المنتجات النفطية تنفي إطلاق أي رابط حاليا للتسجيل على ستيكر البنزين. مطار النجف الدولي يستقبل أول طائرة إيرانية بعد استئناف الرحلات. الحشد الشعبي يطيح بعدد من كبار تجار المخدرات الدوليين في منفذ ربيع الحدودية. سوريا، إسرائيل تستأنف الحفرة ضمن خط الفصل مع الجولان المحتل بالقنيطرة. ردا على تهديدات زيلينسكي، موسكو تنوه بتجديد الضربات على الأهداف المرتبطة بالجيش الأوكراني. طقس العراق، زخة مطر رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

رشيد اف ام 91.5 91.5

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي مقبلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي بمناسبة العام الدراسي الجديد، نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام، القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية، سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. قال رئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي في تدوينة أنه في اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد نحيي أبناءنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية وهم يبدأون بمحطة جديدة من مسيرتهم نحو العلم والمعرفة، ونحيي الإدارات والمعلمين والمدرسين والأساتذة وكل الأسرة التعليمية والتربوية. وأكد عزمه المضي في تحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية، إذ أن بناء الإنسان هو أساس بناء العراق الجديد، ومدارسنا وجامعاتنا هي مصانع الغد، ومنها نصنع جيلا قادرا على بناء وطنه، وكل خطوة نخطوها في طريق التعليم هي استثمار في مستقبل العراق. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أنه تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ألقت الجهات المختصة القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد الذي ترافق مع أحد الاستعراضات خلال فعاليات يوم السيادة. وأضاف أن الحكومة تؤكد أن احترام رموز الدول والبعثات الدبلوماسية الصديقة المعتمدة في العراق يمثل التزاما قانونيا ودبلوماسيا، وأن أي تجاوز أو إساءة بهذا الشأن ستخضع للمساءلة القانونية. قال عضو اللجنة المالية النيابية علي الموسوي أن قرار تثبيت العقود ضمن موازنة عام 2027 جرى تداوله لأكثر من شهرين داخل وزارة المالية مع استمرار التباحث بشأنه إلى حين التوصل إلى اتفاق. وبين أن هناك نحو 1,000,000 شخص سيتم تثبيتهم بين عقود وأجراء على الملاك الدائم من دون شرط الخدمة. بيان لشركة توزيع المنتجات النفطية أنها تنفي إطلاق أي رابط للتسجيل على الاستيكر في الوقت الحالي، وأضاف أن ما يتم تداوله تمت للشركة بصلة، وأن مستجد في هذا الملف سيكون حصرا عبر صفحة وزارة النفط والشركة الرسميتين والمعرفتين لدى المواطنين. استأنفت القوات الإسرائيلية أعمال الحفر ضمن خط الفصل مع الجولان السوري المحتل غرب قرية العشة في ريف القنيطرة في إطار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة العازلة المشمولة باتفاق فض الاشتباك. وأفادت قناة الإخبارية السورية أن المشروع يتضمن أعمال حفر وشق طريق عسكري بمحاذاة خط الفصل ضمن المنطقة العازلة المشمولة باتفاق فض الاشتباك. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي بمناسبة العام الدراسي الجديد، نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية.

باسم القائد العام القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

موجز الأنباء من الرشيدة فم. أهلا بكم. أزيدي بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027 في قضايا تتعلق بتلاعب ورشة. النزاهة تضبط 3 موظفين في مديرية التربية وديوان المحافظة بالديوانية. شركة المنتجات النفطية تنفي إطلاق أي رابط حاليا للتسجيل على ستيكر البنزين. الإعلام الأمني تنفي إطلاق سراح المصنفين كإرهابيين من سجون أربيل ودهوك ونقلهم إلى كركوك. جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات تفتيش واسعة ومتزامنة في 3 محافظات. سوريا قوة إسرائيلية تتوغل في بيت جن وتفجر موقعا عسكريا سابقا ردا على تهديدات زيلينسكي. موسكو تنوه بتشديد الضربات على الأهداف المرتبطة بالجيش الأوكراني. طقس العراق زخة مطر رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم وياكم

مساء الخير، مساء الورد، مساء جميل ولطيف لكل من يسمعنا ويتابعنا اكيد عبر اثيرنا 91.5 اف ام راديو الرشيد. راح اكون وياكم موجوده بالاعداد والتقديم عبير بياتي، ويرافقني اليوم بالاخراج الذي لا يثنى. قصه لك مسامعه هاي احمد مثنى.

0: مستمعينا كيف خلونا نبلش بحلقة اليوم. تحية لكل يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الاندرويد والاي او اس، وتحية لكل اللي يشوفونا هسا انضمينا وياكم على بثنا مباشرة على تيك توك باسم إذاعة الرشيد. خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال الحلقة اليوم يقول لو آخر قرار أنت اتخذته ظهر، يعني أنت قاعد أنت وعائلتك أو أصدقائك أو كذا، أو مهم آخر قرار أنت أخذته بينك وبين نفسك وما قلت لأحد، أو ما يعني وما كنت تريد أنه أحد يعرف، وبالتالي انكشف هذا القرار، منو أول يعني شنو القرار اللي راح تخاف أنه ينكشف؟ قرار مالي، قرار عاطفي، قرار مهني، قرار هيك متهور يعني. شنو القرار اللي راح تخاف انه انت اتخذته اخر فترة، وتخاف انه لو ينعرض على الشاشات او احد عرفه او احد كذا تخاف؟ شنو القرار اللي انت هسه تخاف انه احد يعرفه بخصوصك؟ قرار مهني، قرار عاطفي، قرار بعشان بلانطيتكم، قرار مالي، قرار هيك متهور يعني هيك ما لا أي علاقة ولا أي صلة. شايفين أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 4115 0780211 6117 ACCL 0770111 4115.
1: أيوه شخبار وعدك وين ما وين تعالوا. أبويا أبويا أبويا

0: يلا ناخذ اول الو. يانا الو مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: اهلا محمد. مساءك ورد.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. البارحة ما مداومة أنا أعرف حتى هذا أدري بي مو
1: ترى ما حكيت
0: عليها بدون ما تقول لي. أنا أدري بيك أول اتصال وهيك ومتشجع وهاي شنو مثلا تسلم عليه أكيد لا.
1: لا لا لا طبعا أنت غير بالقلب
0: في دول عينك. سلم قلبك.
1: الله يسلمك.
0: أي محمد احكي لي شنو القرار اللي راح
1: قرار مالي
0: قرار ما أقدر أعرفه أنا شوية فضولية بسم الله عليك.
1: ست عبير أخذت قرار مالي قلت أنا خلنا لملي كم فلس خلي شوية مثل ما نقول عزم إيدي خلنا أدخل بسلفة.
0: أي.
1: دخلت بسلفة.
0: أي.
1: فأجي نهاية الشهر فسألوني يعني قالوا لي وين الفلوس البقية وين تودين شو هاي نص الفلوس.
0: زين.
1: فهنا اكتشف الموضوع.
0: أوكي.
1: نعم.
0: بس ما انكشف يعني. هو
1: نعم.
0: انكشف هو.
1: هو انكشف.
0: ايه؟
1: هم كانوا عارضين بس انكشف بعد.
0: بعد صارت اي على قولتك.
1: بعد صارت.
0: ايه ومش نعم. قد السلفة محمد.
1: 500
0: تطب الشهر لو تأخذ خلفتهم.
1: لا 500.
0: يعني 5 ملايين تقريبا تطلع ايش قد.
1: ايه 5 ملايين.
0: مبارك عليك. خلص استلمت لو بعدك.
1: لا والله بعد ما استلمت.
0: يلا ان شاء الله تستلمها وتصرفها بكل خير ان شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: شكرا محمد. في دول عينك. شكرا عيني تسلم.
1: والله
0: كيكه. شكرا. باي باي. نورتنا. يلا بعدنا متواصلين وياكم. تحيه لكل الموجودين على بث المباشر. عازف الصم شكرا عزيزي. شوف انا كل ما انهو اقرا تعليقاتكم التعليقات تختفي والله العظيم. فإذا من تقولوا لي عبير ما تعطينا وقت ان التعليقات او ما دارت النبال او ما تهتمون للتعليقات ليش فاتحين بث هذا السبب. مصطفى تحياتي لك شكرا جزيلا. بعد منو حيدر شكرا عزيزي كلك ذوق. مرتضى الكاظمي شكرا لك. هذا نورك. يلا بعدنا متواصلين وياكم وخلونا نعيد السؤال مره ثانيه. شنو القرار اللي اتخذته باخر فتره وتخاف انه ينكشف؟ تخاف انه ينكشف بس محمد قال انه ينكشف. لا اريد فشي انت ما اخذ قرار وتخاف انه ينكشف. قرار مالي قرار مهني قرار عائلي خلينا نقول او هيك قرار متهور كان من عندك مثلا وبعدين لاصت الوضعيه قمت تسمع اغاني حزينه.

0: يلا عدنا اتصال. ألو مرحبا.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا. من وياي؟
1: حسين.
0: حسين نورت يا حسين. يلا حسين قولي شنو القرار اللي اتخذته وتخاف انه ينكشف، قرار مهني لو غير قرارات اللي انا ذكرتهن؟
1: والله انا ما اعرف يا حسين السؤال.
0: إيه هذا السؤال دا اقول لك اياه. اخر قرار انت اتخذته بحياتك وتخاف انه ينكشف هذا القرار، كان قرار مالي لو مهني لو عاطفي؟
1: مالي.
0: مالي. شنو القرار كان نقدر نعرفه احنا؟
1: هذا احكي شيء؟
0: اي قول.
1: لا ما قدر احكي.
0: براحتك. شكرا حسين، تحياتي لك نورتنا.
1: شكرا.
0: مع الف سلامه. باي باي. يلا اذا اخر قرار اخذته انعرض على شاشه قدام اهلك واصدقائك وغيرهم خلينا نقول وانكشف، شنو القرار اللي راح تخاف بانه هو ينكشف قدام الاهل الاصدقاء الناس المقربين من عندك؟ اتصال. الو.
2: الو مساء الخير.
0: هلا هلا هلا
2: رعا بير، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا والله، شلونك؟
2: والله بخير، اذا انت بخير. الله يسلمك ويخليك.
0: انا
2: عندي قرار عاطفي، و يعني ما

0: قام يدقدق علي. بس انزين اخذها بروح رياضيه قال عادي هو احنا ندرك يعني هو احترف. هو
1: اقول لك ممرات الواحد مثلا عنده قرار يريد يحكي بس ما يلقى الطريقه شلون يحكي، فعاد اسمح لكم هاي الطريقه يعني بحجتها هي سالتنا وبرنامج
0: هو قاعد ورطينا تحطينا بنص المشكله ومنو شو
1: اسمه يعني هي واضحه قرار عاطفي وما اريد اهلي يعرفون
0: قرار عاطفي
1: يعني
0: وما اريد
1: علاقه
0: لا لا
1: علاقه جديده ما تريد اهلك يلحون
0: لا لا خلينا نكمل اذا يعني شلون اذا عدى سلامات ومش انت مرتبط يدرون عادي يعني واحد يتزوج مثلا واحنا ما يدرون بي ما ترهم
1: ما ترهم اي صحيح
0: لازم بقى يخطبون ويدرون.
1: طيب شكرا وسام نورتني تحياتي لك. هلا والله باي باي. اتصال اخر.
2: الو
1: الو اهلا صباح النور
2: ست عبير الجميله
1: استوى قاعده من النوم الحياه سعيده الناس المرتاحه الناس العايشه حياه برجوازيه
2: يا شماكو
1: وتقعد ورا الظهر تضل تحكي على الحكومه وعلى الناس وعلى المرور وعلى المدرشن وعلى وعلى البلديه وعلى الشركات.
2: هسه طلعت النص روح ما احكي لا على البلديه ولا على الحكومه. هو الشارع صار البينوت الا وانا تحصل عليها القدوته ب 4:30.
1: شلونك اموري شو اخبارك
2: عبير الجميله الغاليه
1: عيوني نورتنا. ها عين
2: هذا الجواب ما انت ثاني اوبن ذا بوك يعني كل شيء مفتوح
1: لا اكيد اكو قرار اتخذته بينك وبين نفسك ويعني تحس انه اذا انكشف ممكن تصير بي لغط ها ليش شنو منو على مين هاي
2: بالضبط. اي بالبنايه عندي سويت فوق بالطابق الثالث يعني سويت هي مثل البيتونه بس يعني كبيره كلش
1: زين
2: فصارت غرفتين انا سويتها من هاي الخمس نجوم اللي مو اسافر اتحصر على الفندق وابا ويمين يسار اقول ليش
1: فسويتها على السطح
2: سويتها كوبي بيست على السطح بالضبط طلعين على السطح نشوي بعدين نرجع.
1: ايه.
2: فبالبيت بس مرتي تلوب تريد تعرف شكو بالسطح.
1: ايه.
2: فأنا قالي لها هاي مال أصدقائي يعني هم مؤجرين وكذا.
1: ايه الحمد لله.
2: فترين بيه بعد أصلي.
1: نعم. شكرا شكرا أمير يلا باي باي أمير باي باي خاف على مستقبلك باي باي معالي بسلام.
2: باي باي
1: هلا. آخر. سلاحية

0: يلا اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون ستنا العزيزة؟
0: الله يسلمك. الحمد لله.
1: ممدوح الأنخوشي وياك.
0: نورتنا. مية هلا.
1: الله يحفظك.
0: يلا تفضل قل لي.
1: أشتغل لك يعني متزوج الثانية وبابا
0: يعني يا بوها رأساً تسم الله عليك يعني بدون أي عقوبات رأساً
1: ماش لعقلبش مش لعقلبش قدامي الأربع أخواني لعقلبش جابوش منا ودوش منا
0: مو هو قرار لازم انه مثلا تخاف انه ينكشف هسه انت اسم الله عليك يعني مو انت مو بس كشفته يعني
1: والله انا ما اخاف انا حتى الاسم قيس يا ممدوح اسمه الانفوشي
0: يعني يعني مو هذا مصري متاثر بالافلام المصريه بس والله الزوجه تعرف صوت رجلها يعني اذا صارت وسمعتك شلون
1: الله لا يقول ان شاء الله الله لا يقول
0: يعني نقول نقول ما سمعتك بالاذاعه ما تسمع اذاعه اوكي بس اكيد مقابله تيك توك يعني حال النساء البقيه فبالتالي يعني ممكن كل شيء يصير
1: فعل الله ولا فارس شفت بيش قولك
0: نورتنا ممدوح هذا شوف هذا ممدوح منه
1: الله يحفظك بالسلامه عيونك
0: تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا لاتصالك باي باي يلا اتصال اخر بالعافيه اصبر انتظر الو ما اسمعك انت اي والله اي هسه سلطان يريد ينتقم من عندنا احنا يريد يسمنا هو وبالنسبه للجيم البارحه كانت شو الموضوع يلا اتصال جديد الو
2: الو مساء الخير
0: مساء النور
2: مساء العافيه نور عليك على المخرج
0: هلا محمد مساءك ورد نورتنا شنو اخبارك
2: بخير الله يسلمك
0: نيت هلا يلا محمد قل لي شنو القرار اللي تخاف انه ينكشف قرار مالي مهني عائلي قرار متهور شنو القرار اللي اتخذته وخاف تخاف انه ينكشف اخذته بهاي الفتره يعني
2: الزواج
0: ها
2: الزواج
0: انت هذا القرار صار لك 6 سنوات بيه يعني مو جديد اريد قرار جديد 6 سنوات وما دبرتها يا محمد خليها سكته المهم اوف هذا الموضوع
2: مو هو المشكله يم الفلوس
0: اي لا عفوا
2: لا قرار مالي يا مالي تهمني خوف
0: شنو هو شو اخذت بهذا قرار مالي
2: والله قلت هواي امور ماليه الحجيه ما تدري لو تدري غير
0: يعني سوالف سلف وهالاشياء ودين لو شنو
2: ايه
0: لو صرفيات ما لها داعي
2: لا لا والله دين وطلب وسلف وكذا
0: انت مطلوب يعني اوكي
2: يعني الحجيات تدريبية
0: ايه
2: انطرد من البيت حتى تحرمني من نورك
0: الله يستر عليكم انا بس اقول هيك
2: والله
0: كل واحد خبر اليوم الله يستر علي اليوم
2: اي والله ورطينا بعد شو تسوي
0: شكرا محمد
2: المشكلة هي مش نعترف ما ادري شو تسوي
0: مو وين عتيه شنو شوية
2: ما أعرف
0: رموز تحرية تحياتي لك محمد أكيد نورتني
2: شو عيني
0: قول
2: بس على الستلايت
0: بار أوكي سيشوفون الشباب شو الموضوع تمام تحياتي لك أكيد نورتني باي باي

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM غير شكل.

0: إذا مستمعينا كنت رجعنا إياكم بعد الفاصل ومستمرين ببرنامجنا درس شاغ من راديو الرشيد 91.5 FM ومتواصلين بسؤال اليوم اللي يقول إنه آخر قرار اتخذته أنت وتخاف إنه ينكشف، هل كان هو قرار مالي، قرار عاطفي، قرار مهني، قرار متهور هيك يعني؟ أوكي، أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211-115. أتوقع البارحة سلطان أخذ قرار متهور، قرار لا مو هذا، غيره صدق. يلا عندنا الأرقام، يلا عوفا. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أيها المتابعون في كادر إذاعة رشيدة،
0: شنو منو دخل منو أي أي ويا؟ ألو راحت هو أصلا. تحياتي لك مستمعنا. يلا خلينا نرد الأرقام مرة ثانية، 0780211-115 و 0780211-117. آسيا سيل 0770-114-115. شوفينا وجهك على الكاميرا رجاء. يا بس. يلا ألو.
2: مساء الخير.
0: اهلا، مساء النور. تخيل
2: احيانا السلام لكي ولخد مخرج جميع
0: الاخلاقات. اهلا وسهلا يا اكرم، شنو اخبارك؟
2: الحمد لله والسلام،
0: نورتنا.
2: اكتب عزيزة يومية اشرحكم من خلال السلايس اليوم ما قبل
0: اي عندنا خلال ان شاء الله هسه الشباب دي يحاولون يعالجوا باللي عرفنا
2: باخرين يعني.
0: طيب يلا أكرم، سؤالي يقول شنو آخر قرار أنت اتخذته وتخاف القريبين من عندك إنه يكشفوه؟ كان قرار عاطفي، مالي، مهني، عائلي؟
2: آخر قرار اتخذته وخاف الباقية
0: يكشفوه أو يعرفوه، شنو كان بالضبط؟ خلينا نقول بخصوص الفلوس، خلينا نقول بخصوص شغل، عائلي، عاطفي، ذن يعني هي هاي قراراتنا اللي ممكن نتخذها بحياتنا يعني. مجالات
2: بخصوص الفلوس، انا قانع صدق واعتقدي حتى اذا احد مستجيب منه او يطلبني ما اخذ الان الحكم، سواء كان عندي خير من الله او قليل.
0: نعم
2: يعني قانع، عندي قناعه اكثر ما تصورين.
0: اوكي
2: يعني ما اخاف، بس تعرفين قاعدين يعرفون عنده فجمله، حتى لو عنده يقول ميكل يطاقون منه ومنه. مو العائلة البقية وفعال الشعب قلب يعني بسنطية سادة، صحيح ليهم يستاد مساعدة وسنطية، لا كانت حاجة ضرورية يعني المساعدة لا هذه يعني واحد هم يتفعلها يعني هم خافضون الله سبحانه وتعالى، ولكن ليهم تعرفين في شف عليها يعني حيل حيل ليهم يلحون ويقوم يعني يتبوش بديه وهذا واللي يرجع لك المبلغ مالك.
0: طيب يعني سلي أفتهم من كلامك أنت عندك قرار مالي بس بخصوص الفلوس، أو أنه أنت ضام مبلغ، أو أنه أنت متصرف بمبلغ معين بس تخاف أنه ينكشف، أو مو تخاف، خلينا نقول يعني أنه ما تريد أحد أنه يعرف. تمام،
2: المشاكل أخاف ولكن لا والله المشاعدة حتى لو أدري سنة سنتين لا.
0: طيب اهم شيء اجر. اوكي انا كلش اشكرك اكرم، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا
2: بالجميع على فوق ان شاء الله.
0: عيوني مع الف سلامه، باي باي. اتصال اخر. الو. الاغنيه قديم. الو ها يا حبيبي شلونك، ما طلعت. الو. وهاي الاغنيه شو اسمها، كنت نايم ما ادري شنو هيك شيء. لا الو هسه اقول لك عليها. الو معن اسمه كان ما ادري وين راح، ميت ولا دار، هاي سوالفك. لا شنو هي هاي سوالفك يا احمد، يا ساحتك احمد ساحتك. يلا الو. محمد سعد شوي ما طلعت لنا اليوم. الو ماكو. طيب تحياتي للمستمعين، اكيد خلينا نقرا شوي من تعليقات امازون. احمد شكرا، تحياتي لك. جود ناصر ها تفضل. القمر مال بغداد، شكرا كلك ذوق. أكو رقم مشاركة أكيد، أرقامنا هي 0780211115 و0780211117. آسيا سيل 0770111415. منتظر هذه منية، كنت بس أسمعها هسه شفت جمالها. بس شكرا كلك ذوق. أقولكم حتى التعليقات بالتيك توك تتغير من عمار كامل ماكو والله العظيم. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
3: شلونك؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
3: الله يسلمك الله يحفظك.
0: من وياي؟
3: عقيل.
0: عقيل نورت يا عقيل.
3: يعني
0: يلا عقيل تناوي اليوم على روحك، يلا قولي شنو القرار اللي أنت اتخذته وكنت خايف أو تخاف إنه ينكشف، كان بخصوص مهني عاطفي مالي عائلي؟
3: تزوج الزواج ثاني.
0: هاي اليوم اثنين، هاي اليوم اثنين، الله يستر عليكم. زين زين، انت مفروض تقول لي عائلي وعاطفي وتسكت، يعني ما اني اكلب بيك واقول لك قول لي شنو هاي شو تراسه يعني مش ما
3: بعد اريد ينكشف. بس شو ورا شيء هبت من ورا قناه ينكشف.
0: ها اوكي، تريدني وسيله حتى ينكشف. انت شنو اسمك؟ قلت لي عقيل. عقيل متزوج الزوجه الثانيه، ايش قصار لك عقيل؟
3: صار لي تقريبا سنه ونص.
0: سنة ونص عقيل متزوج الزوجة الثانية وما قال لأحد، وحاب إنه ينكشف من خلال إذاعتنا. تدلل عقيل.
3: شكرا شكرا.
0: تحياتي لك عقيل، شكرا جزيلا. اليوم اثنين اتصلوا نفس شكرا. باي باي. ألو. مساء النور.
4: مرحبا عقيل طقيق.
0: أنت هم متزوج؟ ثالثة؟
4: لا لا عفوا الله يبعدنا.
0: سمعت أنت الثالثة ما أخذنا، عندنا اثنين أنت الثالثة.
4: لا لا لا. أيوه واحدة.
0: ايه من وياي؟ من وياي؟
4: طبعا دريمي.
0: اهلا وسهلا نورتنا. نعم شنو القرار اللي تخايف خايف بانه ينكشف؟ سوري
4: والله هالشهر هذا العاشر نزيادة حراتي وضافون الفيلمة وطلعت السلفة وما حد يدري.
0: يعني خلينا نقول اول شيء اوقف، خلينا نقسم الموضوع. القرار كان قرار مالي، مو قرار يعني
4: بحث.
0: هي ما اعرف شو يسموه، بس هو قرار مالي. خلينا نقول انه انت صارت عندك زياده على الراتب وطوك بعد شنو بعد؟
4: اضافه خدمه وسلفه.
0: اضافه خدمه ونطوك سلفه والامور تمام والجيب ماشي الحال، بس انت بالبيت ما حد يدري.
4: لا اي حتى برا ما حد يدري.
0: زين هسه دروا ان شاء الله.
4: بس بس الله بالحسابات.
0: الله بالحسابات واحنا
4: بس بعد الكورونا بس سلطان ما يسمع.
0: اي لا سلطان يمي قبالي شو ما سمع، سمع سلطان.
4: الو نجم بيت اكثر من
0: سلطان عرفت حفظت المعلومه صار ما مستلم فلوس وكذا وهاي الاشياء ما حاكي تمام.
4: هاي لو حتى لو ما عرفوا تعرفي.
0: لا والله انا قاعد قبالي دي يسمع هو ام دي يسجل ترى. طيب أنا كلش أشكرك سرمد، يلا إن شاء الله تصرفهم بالخير يا رب. شكرا تحياتي لك.
4: قول قول تحياتنا المخرج، تحياتنا سلطان.
0: أهلا وسهلا نورتنا. بي باي. ألو ألو ألو
5: ألو
0: ألو أبو عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: أهلا أهلا وسهلا، شلونك؟
5: طيب شلونك؟
0: شو أخبارك؟
5: والله الحمد لله
0: نورتنا.
5: شلونك؟
0: الحمد لله
5: والله بخير. تحياتي سلطان.
0: شكرا تحيات سلطان لكم اكيد
5: المخرج.
0: شكرا تحيات احمد. يلا قل لي شنو الشيء او القرار اللي انت متخذه وتخاف انه ينكشف قدام عائلتك اصدقائك المقربين غيرهم؟ شنو كان هو القرار؟ مالي مهني عائلي عاطفي؟ ولا عاطفي ما اتوقع انت حباب ابو عبد الله العوف العاطفي. ها
5: ما عندي شيء
0: ابد،
5: ما عندي والله.
0: أنا كتاب مفتوح. أنت هم ماتي أن أوبن بوف أوبن بوفي على قول اسمه أوبن بوك أوبن بوفي.
5: طيب من الشغل البيت ومن البيت الشغل ما عندي لا زوج ولا هاي.
0: أوكي.
5: لا فلوس زايدة ولا فلوس ناقصة.
0: ولا زوجة ثانية وهاي سوالف ماكم؟
5: لا يا معود.
0: طيب أبو عبد الله تحياتي لك، أتمنى لك يوم حلو. شكرا لك. مرة ألف سلام. باي باي. الفنان المؤيد الأسدي ست عبير محترم أنا قلت شكرا والله العظيم. حتى أسدت لحظون 203 تقريبا ودا يتراوح ولا كلمة كانت سيئة موجودة بالبيت. أما إذا عمار فدول البيتيات تتحول إلى كل كلمات سيئة. ما أعرف شو المشكلة.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلونك استاذي؟
0: الله يسلمك، الحمد لله.
1: تحياتي للاكاديمي الرشيد المحترم.
0: شكرا، كلك ذوق. من وياي؟
1: وياك علي من بغداد.
0: علي نورتنا يا علي.
1: انت النوران.
0: يلا علي قولي شنو القرار اللي انت متخذه خلال الفتره الاخيره، او حتى لو مو اخيره بس تضامه وتخاف انه احد يعرفه، بخصوص كان مالي، مهني، عائلي، عاطفي؟
1: القرار اللي اخذته اخر فتره
0: وتخاف انه احد يعرفه يعني ينكشف، بخصوص شنو كان؟
1: لا العزله.
0: العزله؟
1: ايوه
0: كلها عرفت اكيد، لان انت يا اهلي خابر تقول له ما اقدر ما ابي احد. اللي خابر تقول لك خلينا نطلع. نعم
1: لا لا بدون ما
0: شلون بدون ما يعرفون؟ عزله معناها انه انت اكيد يعني انه ما تريد احد تلتقي به، او انه تقعد بجمعات معينه او كذا، غير هيك العزله لو شنو؟
1: لا يعني قررت هذا قرار وبعدت يعني عن
0: طيب
1: المنطقه اللي انا بيها.
0: زين ليش مطلوب؟
1: لا والله.
0: ليش علي ليش؟
1: البعد حلوه
0: يعني يعني انت العزله اللي خلتها بخصوص منطقه، انت قلت لي منطقه ثانيه، هي هاي يسميها عزله يعني؟
1: ايه المنطقه كلها ناسي كذا عفتها وشلت.
0: اوكي قعدت بمجمع وسعتها يعني مو؟
1: ايه بمجمع. لا

0: ما عندي قرار، بس عندي سؤال.
1: اي تفضل، انت تدري بكاحة. اي تفضل.
0: الزوجة.
1: زين، شنو فائدة هذا السؤال؟
0: مجرد فضول.
1: مجرد فضول، اوكي. شنو ممكن اجاوبك؟ اي متزوجة وعندي بنية. تمام؟ شكرا، باي باي. شنو عمر كل انت قلت لي عمرك ايش قد؟ غرق. استغفر الله. يلا علم. انت بيطلع.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، مية هلا.
2: الشيخ عبير المحترمة.
1: عيوني مية هلا، نورتنا. شكرا عزيزي.
2: انت ما قلت لي عمرك حتى قلت عمرك كذا. المهم. المهم.
1: نورتنا عزيزي.
2: لكن يا سيدة عبيرة، معك الفنان مويد الأسدي من محافظة البصرة.
1: أهلا وسهلا.
2: أنا أريد أن أقول لك كلام. لو كان هناك محلات لبيع السعادة لرأيت البشر يتهافتون عليها ويشترونها بأغلى الأثمان، ولكنهم يجهلون أنها سجدة بين يدي الله بلا مقابل. أنت إنسانة رائعة ومهذبة وذات طاقة إيجابية، لكن تحية حب واحترام مجددا لكل كادر إذاعة الرشيد على هذا البرنامج جرى.
1: شكرا شكرا، كلك ذوق ويسلم صوتك الحلو، والله حلو صوتك.
2: شكرا جزيلا لك مصمم قلبي وأعماق القلب. أيوة. على هذا الكلام القيم والعطر الذي يعطي الطاقة الإيجابية دوما، فدمت سالمة وهانمة يا عبيرة.
3: أمين، انتظروني أنا قادم. أرى رجل كبير في السن، أرى عبير تبتسم.
4: أنا قطعت صغيرة، أنا سالي، ما ذاتك يا عبير ونظرت لهذه الأجواء المخيفة.
2: يا إلهي سالي، أين هذه الأجواء المخيفة؟
4: انظر يا عبير إلى هذه الزبابة.
1: والله حلو، حبيت
2: الحبيبة أبو الكبيرة. أنا وعبير سنقوم بصدها. هيا حرام عشان ده شغل كده ناي.
1: والله عاشت إيدك، حبيت. حلو حلو حلو،
2: رب يحفظك إن شاء الله.
1: إن شاء الله كل موفقية إلك يا رب.
2: رب يحفظ حبينا من أيوه. الجو
1: لا على راسي، نورتنا أكيد. شكرا.
2: اللقاء. شكرا. الجهاز مغلى أو خارج منطقة التغطية، يوجد اتصال في وقت لاحق. Joy, the number has this now. On the official cover journey, please wait. حسب أنا ما أعرف.
1: عيوني تحياتي لك، نورتنا. شكرا للقاء الحلوة. عيوني معاك، السلامة، باي باي.

0: إذا متواصلين وياكم اتصال آخر على مرحبا.
1: يا طمراحل شلون صحة؟
0: أهلا وسهلا.
1: شلونك عيني؟
0: الحمد لله. من وياي؟
1: مصطفى التكريتي.
0: أهلا يا مصطفى، نورتنا.
1: نورك عيني. والله ضحكني الولد توه من مال الارباك اللي وصل عنده وقال العمر كله.
0: يلا هو جوز كان يقصد يعني انه فتره الزواج اعتقد يعني، خلني شويه هيك قصده.
1: يلا ماشي ماشي نمشيها ما يخالف نمشيها.
0: مصطفى شنو القرار اللي انت اتخذته وتخاف انه احد يعرفه او ينكشف بخصوص شنو؟
1: وقت الانكسار
0: يعني شنو؟
1: لحظات مرات يكون عند الإنسان يمر بظرف صعب ينكسر بيه ما يحب يكشف نفسه.
0: أنا أقصد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بنية التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام: القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية: سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. في قضايا تتعلق بتلاعب ورشا: النزاهة تضبط 3 موظفين في مديرية التربية وديوان المحافظة بالديوانية. شركة المنتجات النفطية تنفي إطلاق أي رابط حاليا للتسجيل على ستيكر البنزين. الإعلام الأمني تنفي إطلاق

سراح المصنفين كإرهابيين من سجون أربيل ودهوك ونقلهم إلى كركوك. جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات تفتيش واسعة ومتزامنة في 3 محافظات. رداً على تهديدات زيلينسكي، موسكو تنوه بتجديد الضربات على الأهداف المرتبطة بالجيش الأوكراني. طقس العراق زخة مطر رعدية وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
1: أعلن.
3: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
3: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

قالوا حالات الصدفة مو يومية، يومين ما شفتك عظم.

كلمتي وحده وما ثنيها، الغير عيونك ما انطيها، اللي يتقرب من املاكي انهي حياته العايش بيها.

0: عاد وفضل لو ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشت من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.
1: لو

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني.

وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام، القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في تدوينة أنه في اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد نحيي أبناءنا الطلبة في جميع المراحل الدراسية وهم يبدأون بمحطة جديدة من مسيرتهم نحو العلم والمعرفة، ونحيي الإدارات والمعلمين والمدرسين والأساتذة وكل الأسرة التعليمية والتربوية. وأكد عزمه المضي في تحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية، إذ أن بناء الإنسان هو أساس بناء العراق الجديد، ومدارسنا وجامعاتنا هي مصانع الغد، ومنها نصنع جيلا قادرا على بناء وطنه، وكل خطوة نخطوها في طريق التعليم هي استثمار في مستقبل العراق. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان أنه تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي ألقت الجهات المختصة القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد الذي ترافق مع أحد الاستعراضات خلال فعاليات يوم السيادة. وأضاف أن الحكومة تؤكد أن احترام رموز الدول والبعثات الدبلوماسية الصديقة المعتمدة في العراق يمثل التزاما قانونيا ودبلوماسيا، وأن أي تجاوز أو إساءة بهذا الشأن ستخضع للمساءلة القانونية. قال عضو اللجنة المالية النيابية علي الموسوي إن قرار تثبيت العقود ضمن موازنة عام 2027 جرى تداوله لأكثر من شهرين داخل وزارة المالية مع استمرار التباحث بشأنه إلى حين التوصل إلى اتفاق. وبيّن أن هناك نحو 1,000,000 شخص سيتم تثبيتهم بين عقود وأجراء على الملاك الدائم من دون شرط الخدمة. ذكر بيان لشركة توزيع المنتجات النفطية أنها تنفي إطلاق أي رابط للتسجيل على ستيكر البنزين في الوقت الحالي. وضف البيان أن ما يتم تداوله من روابط لا تمت للشركة بصلة، وأن مستجد في هذا الملف سيكون حصرا عبر صفحة وزارة النفط وصفحة الشركة الرسميتين والمعرفتين لدى المواطن. توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية في أراض زراعية في ريف دمشق الغربية وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية سانا. ونقلت الوكالة عن مراسلها أن القوة دخلت موقعا عسكريا كان تابعا للنظام السوري السابق في المنطقة وفجرت. ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها. بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام، القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا بحياته، شايل هموم الدنيا على وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
0: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: بانجور.
0: يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور
0: على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
6: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني؟
8: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال حلقه اليوم من على الطريق. قبل شوي بدنا نحكي انا واحمد عن فد موضوع كلش حقيقه انا اشوفه مهم. العلاقات الانسانيه ما بين المراه والرجل بصراحه يعني اخذت منحا جديد. واحمد قبل شوي بده يحكي في السالفه، قال لي قبل كانت العلاقات أكثر تحس أكثر نضجاً، أو مو أكثر نضجاً وإنما أكثر فهماً. بمعنى قبل كان الحب قلنا الحب سهل، كان قبل صح؟ حب سهل لا قبل هسه أي الحب سهل. قبل كان الحب سهل إلى أنك تعجب بفتاة أو ممكن امرأة تعجب بشخص، ممكن تحب يعني، حتى عشان هذا الموضوع الحب من طرف واحد هواي كلش منتشر. لكن الدخول في علاقة ما بين المرأة والرجل كان صعب جدا وقد يكون شبه مستحيل، ولذلك كان هنالك تأخير في عملية ان الانسان او سوري كان تسريع في عملية الارتباط ما بين المرأة والرجل. اذا عندنا ثلاث عناصر اللي هي الحب، العلاقة والزواج. الحب كان سهل، العلاقة كانت صعبة، ونتيجة لذلك كان هنالك سرعة بالزواج. اليوم أصبح طبعا بوجود الكثير من العلاقات، الجزء من عندها العابرة الغير عابرة، بس يعني علاقة صارت هواي، فلذلك أصبح الحب صعب. الحب صعب والعلاقة سهلة والزواج بطيء جدا. هسه هذه هي اللي احنا دريد نحكيها بوجهة نظركم. هل الخلل بهذا الموضوع هو بالمرأة ام بالرجل؟ اليوم راح افتح نار على الثنين.

يعني هل اليوم الحب صعب بسبب المرأة للرجل؟ العلاقة سهلة بسبب المرأة والرجل، والزواج البطيء جدا أو النادر شبه نادر تقريبا هو بالنسبة للمرأة والرجل. راح تجي تقول لي لا وهواية زواجات والعالم قاعد تتزوج، أقول لك لا، بدليل لدينا جيش كبير جدا من العازبين والعانسات. حلو. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617. بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتس

0: وتتعرف لك منها وتحكي وياها وتطلع وياها وتطب وياها. احنا قبل كنا نخطط يلا يجوز يم الباب.
1: والله
0: صدق. والله العظيم هسه كل شيء متاح وسهل واسهل منه ماكو. فهذا يعني اكيد الانجذاب السريع راح يولد يعني بعد سريع. يعني العلاقه دائما بداياتها كل ما تكون سريعه كل شيء سريع. يعني شلون احنا مثلا كنا نسوي بعشر سنين هسه بدي اسوي بشهر وانت تفهمني بعد.
1: نعم طيب. إذا أنت وجهة نظرك عن المرأة هي السبب؟
0: أكيد لأن هي يعني رخي الحبل كل شيء يعني متاح وما فيها مجال.
1: طيب حلو. تحياتي لك حبيبي وممنون منك. شكرا جزيلا. هلا بك. مع السلامة. باشا السلام عليكم أستاذ سلطان مستمع قديم أول مرة شارك. كل هلا بك حبيبي. تشرف.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو.
0: نعم. يا اهلا.
1: الو السلام
0: عليكم. الله يحفظك ويسلمك. مروه اكو هي مشكله بالاتصال وياك، يعني هي ما اعرف يمكن تليفونك شوي، يمكن البارحه ما سمعت، تدرين كل شيء ما فهمت من عندك من شده تحكين
1: البارحه.
0: اي
1: ما اعرف

0: قبل سنة ثمان طالع بس حبيت المواضيع اللي تطرحها على الراديو بالطريق وأنا أرجع وحبيت أتابعك فتابعتك على تيك توك وشفت حضرتك إنه صور حضرتك ما شاء الله يعني كاريزما كلش قوية
1: وإنسان مثقف فدول عينك
0: يعني تستحق إنه أحد يسمعك ويحاورك
1: من ذوقك يا وردة فدول قلبك يا وردة
0: يعني من العقول اللي تستهويني أجري الحديث وياها
1: الله يخليك يا مروة فدول عينك.
0: فأنا حابة أسألك سؤال إحنا ما نتكلم على شيء اسمه الكبير في إحنا هذا الحب أكبر من يمنا حضرتك إنسان يعني أكيد أكبر مني عايز تجارب أكثر من عندي جزء حطيت المواقف أنا ما تخليت فيها كون أنت ولد وهذا يعني هذه فأريدك أسألك شنو معنى الحب تعبيرك شنو هو معنى الحب شنو يعني إنه أنت تحبني
1: شنو معنى إنه أنا أحب
0: معنى الحب
1: بنظرك انت كل واحد له تفسير مختلف بصراحه يعني يعني كل واحد يفسره ممكن شيء ممكن اللي اشوفه انا بالنسبه لي بالطرف الاخر انه هو حب ممكن الطرف الاخر ما يشوفه حب بدليل اليوم احنا عندنا اشخاص ممكن بالنسبه له الحب هو الاهتمام هو السند هو الامان هو انه يكون هذا الشخص اساسا كرجل بالنسبه للمراه ممكن يكون هو الشخص اللي داعم واللي يكون وياها بكل خطوة ممكن هي تشوفه هذا كله عبارة عن واحد يقلل من حريتها يخنقها يتدخل بخصوصياته فكل واحد له تفسير معين ضمن الشخص اللي راح يكون وياه بعلاقة وممكن المرأة أيضا بالنسبة لها في بعض الأحيان عندنا رجال يقول لك أنا أضوج من مرتي تقوم تغار وتقوم تدقق وتقوم تسوي بينما هي بالنسبة لها تشوفه هذا جزء من الاهتمام بالمشاعر اللي هي عندها باتجاه هذا الشخص اكو واحد يقول لك انا ما اشوف عيوب اكو واحد يقول لك مو دا اقول لك اكو ناس مثلا تقول لك انا اشوف مثلا انه انا الحب بالنسبه لي انه انا ما اشوف عيوب الاخرين او ما اشوف عيوب الطرف الثاني بينما بالطرف الاخر يقول لك لا انا بالنسبه لي العيوب مهمه لان هذه استمراريه هذا شخص ممكن اليوم العيوب اللي هو عنده مثلا واحد تلقى مثلا كرجل نحكي مثلا الرجل تلقيه مشغول دائما تلقيه مثلا اجتماعي تلقيه مثلا هذا الشخص اللي ينحب ممكن المرأة بالنسبة لها هاي كلها عبارة عن منافسة من قبل الآخرين بالمشاعر اللي تكنها إليه فكل واحد يشوفها بطريقته اللي هو يعني بوجهة نظره طبعا يشوفها بوجهة نظره للمحب المقابلة فمن أجل تفسرك حب لازم أكون أقبالي حبيبة وأقول لك هي أنا أحبها لأن هي بها فلانشي فلانشي فلانشي
0: زين اذا انت مثلا حبيت بنيه يعني بعدين راح تتأني تقول لي اذا انت حبيت رجل
1: زين
0: حتى انت اذا حبيت بنيه البنيه عندها تصرفات مثلا انت تشوفها ما حلوه
1: أي.
0: هي هاي طبيعتها تسويها يعني طبيعتها تسوي هاي الحركات
1: طيب
0: او انه هي رياكشن يطلع من حتى انت تشوفها هذا الشيء يعني اوفر بس هي هاي الناترال مالتها
1: طيب
0: فانت تختار انه ما تكمل وياها البنية لو تقعد تجمل هذه العيوب او انه تيجي تسهلني بطريقة انه هذا الشيء لازم يتغير بطريقة ما تجرحني نهائيا
1: هسه هاي اذا هي كانت يعني عندها اشياء يعني اكثر من هذه القصة او من هذه القضية المعينة عندها اشياء افضل فما راح احاول وياها بس اذا كانت هي عبارة عن هواية اشياء انا ما مقتنع بيها وما حابها أنا كرجل مثلاً بالإنسان اللي أحبها لا طبعاً راح أنهي العلاقة على شين باقي
0: بلي صحيح يعني أكو أشياء هي يعني تقدر أنت تشتغل عليها وتغيرها أكو أشياء لا لازم تتبدل لا تتعدل
1: لازم تتبدل خصة إذا كانت أشياء هواي
0: أنا أشوف الحب أنا أشوف أنه أنا يعني الإنسان واحد أنت كل شيء هو بأمس الحاجة بكل شيء أنت كل شيء وأنا بأمس الحاجة أوكي إنه أنا يعني أضفيات أساندك من بعض فقط إنه أنا أحب بدون أنا أنتظر من عندك شيء زين يعني اليوم أنا إذا وقفت لك بموقف معين أنا لأن أحبك بس أنا ما أنتظر ترد لي أنا لأن أحبك ده أتصرف في أكل شيء للأسف هذا الشيء موجود
1: أي بس هم تترجم في بعض الأحيان إلى إنه أنا هذا الشخص يعني بالنسبة لي ما طول ده ينطيني هيك بدون مقابل فبالتالي مو يعني ليس بالضرورة إنه أنا أنطي حب إحنا طبعاً هسا الموضوع اللي هو هذا ده نحشي بيه إحنا هذا قمة الموضوع ليش لأن أنا قلت اليوم الحب صعب العلاقة سهلة
0: الحب سهل بس العطاء صعب
1: لا اليوم الحب صعب ما شوفي الحب يشمل هواي أشياء العطاء التضحية الأمان العلاقة أقصد بها العلاقة ما بين الطرفين. العلاقة سهلة اليوم، الطبة والطلعة والروحة والجية والأشياء والتفاصيل، ها صارت سهلة بينما كانتها قبل صعبة. بس اليوم المشاعر الحقيقية اللي تجمع ما بين اثنين أصبحت كلش صعبة، ولذلك أصبح الارتباط هو كلش قليل. لأن
0: يقول لك أنا
1: طبعا ليش ماكو حب؟ شفتي تقولي ماكو حب، معناها انه هو صعب. صعب هي هنا الفكره. انت اليوم قبل تقول مثلا، نفرض مثلا انت قلتي لي انت مواليد 93 صح؟ يمكن صورك
0: 92
1: ايه. يعني مثلا هسه احنا مثلا بالنسبه لنا جيل كان قبل من اقول مثلا والله اني احب فلانه وصارت بيني وبينها علاقه، كان اوف واو صارت علاقه بيناتكم. هسه الحب اذا هنا أنا ما بيشي، يعني هو حاله طبيعيه. اليوم اذا اريد اقول مثلا اني والله مثلا داخل بعلاقه بابنية ودا احبها، دا تحبها؟ شوف اذا بالتالي التساؤلات تطرح على الاشياء اللي تكون نادره او قليله او صعبه. فالسؤال مالتي اليوم، انت اليوم كمروه تعتقدين هذا الانتقال من هاي المنطقه لهاي المنطقه، يعني انتقلنا من منطقه الحب السهل، العلاقه الصعبه، الارتباط السريع، هذا الانتقال الى الان اللي هو مثلا حب صعب، علاقه سهله، ارتباط قليل، هذا سبب المراه لو الرجل؟
0: ذات من ذات عنده سياره وعنده بيت وعنده فلوس وهاي، بس السياره والبيت والفلوس صارت شيء كلش طبيعي موجود بكل بيت، صار استثناء للموضوع، مو شرط المصدر، يعني اهم شيء هذا صار عنده. الحب هسه يعني صار شيء كلش سهل، اي بيت يقدر ترتبط حتى لو متزوجه ترتبط وتحب وهذا وتطلع وتطوب.
1: طيب
0: واي وحده تقدر تحب تتزوج.
1: طيب هذا وجهه نظرك اليوم، من السبب بين المراه للرجل؟
0: من السبب بين المراه للرجل؟ والله لا المراه، والسبب المجتمع والانحلال اللي صار عندنا.
1: المجتمع هم المراه والرجل، من يعني من اللي حفزها اكثر؟ من اللي خلاها بهالطريقه؟
0: المراه.
1: اوكي
0: صار ايزي اكسس فور ايفريثينج.
1: اي
0: مو صحيح، انت تفهم قصدي ولا تفهم عربي؟
1: لا انا افهم انجليزي وعربي وفرنسي.
0: اي يعني صار يعني ايزي اكسس فور ايفريثينج.
1: طبعا اوكي
0: يعني تقدر تسوي كل شيء، سوى لك حب.
1: هي من طبت من صارت، هي بس صارت اكو قاعده، وللاسف هاي القاعده اللي صارت هي لوف وذ بنفيت. الموضوع صار الموضوع كلش صعب.
0: يعني حتى اللي يحبون مثلا هسه واحد يشوف بنيه يلعب بيها يكسر نفسه حتى يتزوجها. وتصوير وشغلات وقاعه وسوالف، وصارت له 50 70 مليون سنه بالكثير يطلقها
1: ويطلقها. صحيح
0: ايه هذا الشيء صار فيه.
1: طيب ايه
0: اي وحده ارتبطت وتزوجت على حبها تكمل يعني بالمئة تطلق. من هذا الشيء،
1: يعني
0: اكره هذا الشيء، ما
1: اتمناه
0: نهائيا.
1: انت يعني انت متزوجه؟
0: لا انا ما متزوجه.
1: لا ما متزوجه. اوكي طيب
0: وما راح اتزوج، يعني اذا مجتمعيتي انا ما اريد.
1: احسن والله ابرد راس.
0: ابرد
1: لك راس والله مره.
0: ها؟
1: ابرد لك راس والله العظيم.
0: طيب الموضوع زي تخوف، يعني انت تعرف أيوة من يعني اختيار شريك
1: وانه تسوي
0: بيت
1: وتسوي
0: حياه
1: مرحله. طبعا اي جيتك. طيب مروان اشكرك، لين حقيقه ضغط اتصالات، انا اشكرك شكرا جزيلا، ودائما احكي انا هيك، لا تحكي اني انا بالسبيكر بعد.
0: شلون
1: اقول ايش دائما احكي انا هيك، يعني احكي بالتليفون حتى سمعك، مشاركتك حلوه، تحياتي لك، شكرا جزيلا، يا هلا ومرحبا. شنو موضوع الحلقه حكيته؟ maybe yourself، كثر الخيارات ماكو قيمة للموضوع. المرأة طبعا ناخذ ويانا اتصال. ألو
2: مرحبا.
1: أهلا
2: أستاذ طارق،
1: شلون الأخبار أخ حسام؟
2: هلا حبيبي، شو أخبارك أنت؟
1: الله يسلمك. واكبت الجيليان؟
2: أنت؟ أي واكبنا الجيليان.
1: واكبنا الجيليان
2: أي بالضبط.
1: من السبب رأيك هذه الانتقالة؟
2: بس قبل ما ندخل بالسؤال خليني شوي نسال على هذه قلت برد الجو ومطره الدنيا واشتهيت اتبلل وياك وانت فتحت مواضيع الحب والعلاقات.
1: لسه تنطر برا؟
2: لا بس مغيمه، مو هي بلشت من الصبح.
1: الصبح كانت. زين
2: فنسولف على الموضوع.
1: ايه.
2: خلي عبر الكاميرا الله.
1: اعبر.
2: زين.
1: ايه.
2: يا رب. استاذ سلطان احنا قاعد نقارن بين علاقات قبل
1: ايه.
2: وحب قبل وعلاقات هسه وحب هسه.
1: حلو.
2: تمام.
3: قبل الحب كان اسهل. ليش؟ لان متطلبات الحب بسيطه بالنسبه للشخص او الانسان. الحب ممكن نظره تكفيه. ممكن هاي بنت الجيران، زميلتك بالجامعه، حتى اذا ما صاير بها، بس انت تلقى نفسك تحبها، ما اعرف ليش انت عايش نفسك هذا الاحساس.
1: صح.
3: وخلاص معايش نفسك هذا الاحساس وانت ما محصل شيء يعني. مو يعني ممكن نظره، ممكن ابتسامه، ممكن هاي الرسائل الورقيه اللي كانت توصل بصعوبه. زين. هدفك يصير العلاقه. ما تحققت العلاقه تروح تدق الباب انت وتقول انا خلاص وصلت لحدي واريد الزواج.
1: حلوين.
3: تمام.
1: صح.
3: هسه الامور بالعكس. هسه العلاقه بسيطه. لان متطلبات العلاقه ما نوهت عنها بالجزء الاول، انه الحب ما بي متطلبات بسيطه، نظره، اشتياق، كلمه، ما ادري شنو، احساس تعيشه، اغنيه تسمعها.
1: صح.
3: اما العلاقه بها متطلبات. اريد اشوفك، اريد التقي بك، اريد اسمع صوتك، اريد اشوف اهتمامك، وهي يمكن هي هاي البوينت المهمه. موضوع الاهتمام. هذا الاهتمام وين يجي بالعلاقه.
1: طيب.
3: زين. فهسه العلاقات او الحب اللي دنعيشه هسه او اللي دنعاصره احنا. زين. هسه الموضوع مختلف. انت هسه تفكر بعلاقه وبعدين تفكر عود تدخل تشوف نفسك راح تحب ولا ما راح تحب. بس انت سويت بالعلاقه، سويت هواي تفاصيل.
1: أي.
3: ممكن يعني ربط غرورك، سدت احتياجاتك بعض الاحيان.
1: حلو.
3: زين. فانت كل ممنوع مرغوب.
1: فانت انتفت الحاجه للارتباط.
3: انتفت الحاجه للارتباط. انا بعد ثانيه انت العلاقه من الطول زيد مشاكلها. زين. يوم تلقاه حلو، يوم تلقاه ما حلو.
1: صح.
3: ها والله تغير علي، ها اهتمام اقل. فبالتالي صار عندك يعني خيارات انه انت تنسحب. اما قبل لا، ما عندك مجال، انه انت خلاص انت لقيت نفسك تحب، وهي ممكن بنظره او بكلمه او برساله، بس ممنوع. صعب شيء وصلك. هسه لا، هسه الامور بالعكس. فسهولة الوصول هي اللي صارت في الفيصل بهذا الموضوع. زين. وهذه ما يتحملها لا الرجل ولا المرأة.
1: زين. لازم اكو طرف هو اللي خلاها توصل لهالمرحلة. يعني خما يعني هي الموضوع طرف واحد او طرفين، سوري.
3: لا هو هي سهولة الوصول بالنسبة للطرفين. يعني انا صار علي سهل انه انا اوصل للعلاقة. واوصل للطلعة، واوصل للقاء، واوصل لبعض الامور. فبعد يعني شنو اللي يخليك ترتبط؟ انت احتمال هاي العلاقة هي سبب فشل الارتباط. لان هي المرأة ممكن في لحظات تضعف معك لحظات. انت ايش فسرتها؟ لا ما ضعفت وياي.
1: ضعفه وياي وغيري.
3: احسن.
1: فيدخل هنا الشك بالسالفة، يدمر كل المشاعر الحقيقية،
3: يخرب لك الدنيا كلها.
1: اي صحيح.
3: زين. فهاي يعني هذا تحليل الشخصي، وما اريد اذب يعني اخليها مثلا بخانة الرجل او المرأة. لا، اتركها للمجتمع. والتطور اللي صار بالمجتمع مو بالضرورة يكون ايجابي، بعض الاحيان يكون سلبي، وهذا جانب سلبي يعتبر.
1: تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا بك. مع السلامة. هلا حسام. باي. طيب اسمع، يلا سمعنا. أكو حب إلى القليل مع الشديد للأسف، أكثر العالم يحبك على مصلحة من الطرفين. الربيعي نورة سلطان، تسلم يا حبيبي.

0: ناخذ يا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: سلطان شلونك حبيبي؟
0: كل الهلا بك الله يخليك وياي.
1: يعني بيها مجال ما اقول اسمي؟
0: لا تقول.
1: اي سلمك يا حبيبي.
0: قل لي
1: استاذ سلطان، انا هسه دا اسمع انه قبل شويه يعني مستمع او واحد اثنين بس اللي فهمت انه الموضوع ماتك انه على الحب هسه وقبل.
0: لا مو على الحب هسه، قبل كان الحب سهل، العلاقه صعبه، الزواج اسرع.
1: انا راح اقول لك شيء، هسه بهذا الزمن ماكو حب.
0: مو هو هذا الجزء الثاني، وانا سؤالي مو اكو حب لو ماكو حب. قبل كان الحب سهل، العلاقة صعبة، الزواج أسرع. الآن الحب صعب، العلاقة سهلة، الزواج نادر. من السبب بتغيير هاي المعادلة، المرأة للرجل؟ قوليش
1: هي التغير هو بسبب المادة، صار المجتمع
0: ماكو لا ما
1: طموحة لل...
0: لا مو
1: طموحة للمادة.
0: لا مو هاي.
1: بس خلي بس اسمع مني بس فشي.
0: يلا
1: اني راح اقول لك حكايه، اني راح اقول لك خلفه مع الحب.
0: زين
1: زين خلاص. هوايه مره نقول الامانه، يعني اقول لك ليش ما قلت اسمي؟ لانه انا متزوج يعني. حبيت انواع واشكال بس كل اللي اوصل لهم كل هاي الهدف الماده. يعني انت تتعلق وتسوي بس انه الماده، وجريت ويا هذا الوقت ويا المجتمع قمت يعني اضغط على نفسي حتى اقنع نفسي انه اكو حب.
0: زين
1: يعني اذا ماكو ماده، اذا ما تنطي ماكو. واشت وهاي اخر تجربه البارحه، انا حبيبتي خاينتني البارحه دا احكي لك.
0: طيب
1: بعد حب 3 سنين
0: اي
1: ثلاث سنين أنا أحبها ما خلي شيء ما سويت.
0: هذا هذا كان أونلاين الحب لو وجه بوجه؟
1: لا لا وجه بوجه. وجه بوجه. لا وجه بوجه.
0: شو وجه بوجه خاينتك هاد؟
1: شو شنو يعني أنت تعرف وحدة وتطلع وتروح وتجي وياها سنة سنتين، هاي الفترة الأخيرة حسيت تغير. جيت لقفتها لقف يد.
0: أجا ماي أعلى من مايك.
1: ها هو هذا الآن أقول لك يا ليش أنا أقول لك.
0: اجا ماي مالي لو اجا ماي شنو هذا الروجة جتي شنو هاي اعلى منك؟
1: 99% المعالي
0: مالي،
1: لانه انا لو كنت مكفي بعد اكثر لا يظل التمسك بيه. والاستاذ سلطان
0: ايوه انت مقصر.
1: لا مو مقصر انا يعني على بدي تفهمني اكو واحد قصدي انا يعني نقول عندي مليونين من أمطي 500 بالشهر، هاي إمكانيتي حتى أقدر أعيش عائلتي.
0: أي بس لازم تعرف المقابلك تكفي 500 أو هو طموح 500 لو طموح الأعلى.
1: زين وإحنا على أساس حب
0: يا
1: مو على أساس
0: مو ليش قلت لك هسه؟ قلت لي أنت حكيت لي المادة، قلت لك لا مو هي هاي. ليش معناها هاي الشيء إلى أنه هو لم يبدأ حب. الحب مختلف تماما، الحب مشاعر، كان اللي يحبن الرجل هيروح مال حرب ايران 8 سنين تاثر يرجع يلقاك كل شيء ما بيه لا من الزوجه لا هاي تنتظره.
1: هو هذا
0: اذا ثلاث ايام تخابرها تروح تخابر واحد لخ.
1: هسه هو هذا اللي اقول لك اياه، اقول لك انه صار مبدا الحب يعتمد بجزء اساسي الماده. للامانه البنيه اللي حبيتها من المجتمع اتمنى انه يعني مشوا يعني ماكو بشر يحب منه.
0: أيه.
1: اللي هو مجتمع ذني الصالونات وذني مراكز التجميل وهاي من هذا المجتمع.
0: أيه.
1: اللي القصص اللي سمعتها واللي عشتها ولا يعني من صديقاتها ومن اقارب ومن هاي يعني يوميه تقمز من واحد لواحد او يعني هاي اكثر وحده طولت وصدق عندها مشاعر وهاي طولت لها سنتين ونص. هاي يعني هاي فد انجاز ها وعلى الامكانيه البسيطه يعني
0: هاي الصادقه مالت الهلقه طولت.
1: هاي عافية هاي الصادقه. اي انا من حكيت هسه انا من اتصلت من حرقه قلبي للامانه.
0: طيب
1: انه اتمنى هذا المجتمع، مجتمع المراكز مال التجميل وهذني
0: مو كلهم هم خليت كل
1: مو كل طبعا مو كل
0: بس بالتالي
1: اذا يريد واحد يخطي هاي الخطوه خلي ينتبه ويحسب حسابه 1000 مرة مو مره واحده.
0: حلو انه يفتح 10 10.
1: هاي نصيحه لوجه الله تعالى.
0: عاشت ايدك على النصيحه والله
1: اشكرك حبيبي
0: شكرا جزيلا يحفظك يا ورد. ناخذ يعني اتصال. الو
2: الو حبيبي صار سلطان.
0: يا هلا
2: شلون صحتك؟
0: الله يخليك. من وياي؟
2: محمد المؤدب.
0: اهلا بك يا محمد.
2: تذكرتني؟
0: لا
2: يلا قلت لي انت المؤدب مرتين ثلاثه تخابرنا.
0: صدق؟ ليش قلت لك انا
2: المؤدب؟ ما ادري لاني مره بديت احكي وبعدين سكت. قلت لي شوف انت مؤدب بلعتها سكت.
0: صدق؟ اي بعد اوكي.
2: انت صاير
0: يضرب. ما انا ما اقول الصفات على يعني. على خالي بلاش. الا لازم اكو شيء
2: معتباطا
0: عافيه. اي سولف لي.
2: سولف لك. ماكو الوضعيه اللي يوسع بين الصافي.
0: ليش؟ من السبب المراه لو الرجل؟
2: شوف على المود نكون منصفين 100%. يعني المراه هي السبب لسبب واحد بس. انه اكو بذره تريد تجي تزرعها اذا مو الوسط تصد انه تنبت هاي البذره ما تنبت. فاذا انا اجي احاول هسه اريد اكون علاقه ويا بنيه من البنات.
0: طيب.
2: وهي تصدني مره ومرتين وثلاثه واربعه بطل اروح اتوجه لها لباديتهم واخطبها وفي مغاصه.
0: هاي وين هسه لو قبل؟
2: هاي قبل وحتى هسه ليش قلل الزواج وليش قلل الحب؟
0: اي ما قمنا ندق البيبان. ايه
2: كل شيء موجود استاذ سلطان.
0: طيب
2: فالسبب المرأة، لان المرأة اللي تعطي مجال للشباب انه انا شاب انثى وحده اضبح كبر شايف منا تمشي الامور. اتزوجوني؟ لا ما اتزوج. بينما انا متزوجه عندك لجال.
0: اي مو انت لا تنسى همين ترجمت هذه السالفه الى انه سالفه انه هي المشاعر الاهتمام، هاي كلها تفاصيل ضمن العلاقه الجيده خلينا نسميها. هذا جزء من مشاعرها، هي ما عندها شيء تقدمه لك. هي شو تريد تقدم المراه اليوم؟
2: ايش قد النسبه
0: يعني؟ لا
2: اللي ايش قد النسبه اللي عندها المشاعر
0: بهذا لا بهذا الوقت؟ شنو ادوات
2: مشاعر طاقه بهذا الوقت؟ فلوس عندك؟ فلوس
0: بس اسمع
2: تنحب وتحب وكل امورك تمشي.
0: اسمع بس
2: يم جيبك
0: لك عيني بس لحظه.
2: ايه
0: هسه هو المراه شنو الادوات اللي عندها هسه تنطيها للرجل في حال حبها؟ وشنو بالضبط وشنو الادوات اللي عند الرجل اللي ينطيها للمراه في حال حبها؟ ما عنده.
2: ما فهمتك والله. شنو الادوات اللي تعطيها للبنيه؟ هسه البنيه اذا تريد تنطي فتصير الرجل على المود يحبها، هذا هو القلب وما يحب. بس
0: طيب
2: اصلا هسه بنيه حلوه مرتبه ساتره ما ادري ايش، اوكي اوتوماتيكيا الرجل يحبها.
0: ليش؟ شو ما يحب المحجبه لو سافره؟ شنو يعني سافره؟
2: لا لا ممكن محجبه بس
0: متخصصه سافره.
2: عقله مو بقلبه بغير مكان.
0: ايه
2: مضبوط.
0: شو مدري انا شو ادم اني ابو الزلم مضبوط؟ شو مدري انت قول لي انت شو
2: شلون
0: اقول لك؟ انت تقول لي مضبوط تسالني لازم اقول لك هي او لا؟ لا تسالني انت جاوب من يمك. ما له خاص اقول لك انا ادم ابو الزلم على ما تعرف وين عقلهم هم.
2: والله انت مو بس ادم، انت
0: ابو
2: النسل.
0: لا انا مو
2: ابو الزلم.
0: انا عندي ابن واحد بس ما
2: اخوكم.
0: البخ اذا صار ابوكم اتحمل مصرفكم انا. يلا ما ابي احل. طيب اذا انت بوجهه نظرك، طبعا تحيه لك حبيبي، انا جدا ممنون من اتصالك. وجهه نظري لانه ايضا هي المراه السبب في هذا الانتقال من جانب الى جانب. ام مدهير، شن هذا؟ اي مدهير امكانيات وشكرا. اي مؤهلات. ناخذ اتصال. الو
3: يا بعلو.
0: يا اهلا وسهلا.
3: شلونكم عيني؟
0: شلون الامور؟
3: قبل ان نحكي تدري اخر حاله حب شفتها يعني، او يعني ما شفتها بعيني لان هم اكبر من عندي وحبوا.
0: طيب.
3: وسمعت بيها واشخاصها حكوا منه. الشاعر الراحل عادل محسن الله يرحمه. وزوجته المحترمه سي سلامه.
0: زين شلون هاي؟
3: كان يحكي هو كان بيتهم بالمدينه وهي بيتهم بالحريه.
0: زين.
3: كان يتعنى لها مشي حتى يشوفها.
0: حل.
3: يتعنى مشي يقول مشي من المدينه للحريه حتى يشوف ام نور تحياتنا لك.
0: زين انت بوجهه نظرك هاي اخر قصه حب شفتها او يعني خلينا نقول حضرتها؟
3: حضرتها يعني زي. تقريبا صارت الجيود اللي قبلنا بس اكيد يعني وامير حاضرها من البدايه
0: طبعا
3: ايه صارت بالجيل اللي قبلنا وهم الاشخاص نفسهم حكوها وسامعيها من عندهم فهاي تعتبر يعني بالنسبه لي اخر حاله حب.
0: طيب هسه من السبب انت بوجهه نظرك؟
3: المراه المراه المراه المراه
0: ليش المراه المراه المراه؟
3: انا اقول لك ليش. هي هم معذوره طبعا صوت ابو السلاطين صوت الانفتاح.
0: طيب
3: قبل ما كان انفتاح قبل وين ما وين تسمع مثلا البنية قبل اجت الزوجة ويعني شلون صارت عن طريق فلان وفلان عن طريق حبها شخص هسه ماكو هسه بتخالتي الزوجة لازم هي تتزوج بتخالتها حبت لازم هي تحب وتتزوج حتى لو كان حتى لو كانت هاي العلاقة غلط لا المهم هي الغيرة اول شيء صار عندها وثاني شيء الانفتاح اللي هسه السوشيال ميديا ما شاء الله ما خلى كل شيء اول ما تحكي وياها على قولة حسن البلام ممثل الكويتي مسرحيه يقول لفتين وقلاص عصير وامورك طيبه هسه بالضبط لفتين ومو قلاص عصير قهوه من رضا علوان وامورك طيبه
0: يعني اذا بالتالي هي انت برايك انه هذا الحال اللي وصلنا اليه هو بسبب المراه هي المراه هي سبب الموضوع وين راح بسام؟ بسام
3: الو الو
0: الو اي اقول لك هي معناها المرأة هي السبب بالموضوع
3: هي السبب بالموضوع طبعا المرأة اي لان انا اتمنى انه قبل تسألني السؤال اللي سألته الاخ قبلي المرأة شو تقدم للرجل والرجل شو يقدم للمرأة
0: اي
3: الرجل يقدم مثلا اللي ناوي صدق على زواج
0: طيب.
3: يبني حياته صحيح يبني حياته صحيح سلسلها صحيح ومثل ما يقول يشتغل ليل نهار حتى يكلل هذا الحب بالزواج شلون كمان يكلل
0: اي حلوه حبيتها زين
3: المراه مريود من عندها شيء واحد بس
0: اللي هو
3: الاخلاص الاخلاص والاخلاص طيب. والوفاء
0: طيب
3: بس الاخلاص والوفاء انه تنطي للرجل تستمر حياتهم بصورة صحيحة وتنجح هاي العلاقة الحب اللطيفة
0: اوكي حلوة طيب حبيتها تحياتي لك حبيبي
3: حبيبي وصلاة
0: مع السلامة باي الله واحدة من أجمل الأغاني بالمناسبة بتوه توهان

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. يا اهلا وسهلا حبيبي تفضل.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: الله يخليك يسلمك. من جاي؟
1: احمد المهندس.
0: اهلا بك يا احمد تفضل. قل لي يا احمد من السبب؟
1: بس ذكرنا بالسؤال بلا زحمة.
0: احمد نلتقي بك بالحلقه القادمه ان شاء الله بعد. ممنون شكرا جزيلا. تسلم حبيبي على الله. طيب خلينا هنا اكو عندنا شو اسمه عندنا شنو تعليقات معدل ولا يمهر كامل زين. اوكي عندنا اختيارك غير موفق عمو بشرفك قل له هيك. لا يابا ليش اختياره غير موفق؟ هسه بالتالي هو الرجال اختار لكن المقابله هو كان ماخذ الموضوع بشكل مختلف. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 0780211617 وبإمكانكم أيضا الاتصال على الرقم 0720111415. موضوع الحلقة ورجاء أرجاء رجاء استوعب السؤال وجاوبني. قبل كان الحب سهل العلاقة صعبة والزواج سريع، اليوم الحب صعب طبعا مناسبه حب صعب جدا، العلاقة سهلة والزواج قليل. هاي المعادلة لما اختلفت خلال 10-15 سنة الماضية، من السبب في اختلاف أو تغيير هذه المعادلة؟ من يتحمل مسؤولية، الرجل أم المرأة؟ نأخذ اتصال. ألو. ألو.
1: السلام عليكم أستاذ سلطان.
0: السلام ورحمة الله.
1: شو خبرك؟
0: صاحبك هاني أبو الأسواق. الله أكبر يا حبيبي. الروح ليش ما نروح الروحة بعد خلص فاصل.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج دار هديتك. وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وهدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم لذيذ.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: طيب مستمعين رجعنا لكم الساعة الثانية من حلقتنا مصطفى كاتب باللايف وبالسيارة صورة وصوت. العراقي قايل له صدق؟ اي والله صدق يعني يقدر يفتحها. طيب ذكرت لكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم واتمنى طبعا تتصلون تشاركون ويانا في هذه الحلقة. ارقام الهواتف للمشاركة 07802 114115 07802 116 117 وبإمكانكم أيضا الاتصال عبر الواتساب على 0720 114115. ناخذ اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله
1: أستاذ سلطان المحترم.
0: كل الهلا بيك أنت المحترم. من وياي؟
1: الله يسلمك ياك أحمد من بغداد. طبعا أنا أول مرة أشارك.
0: كل الهلا بيك
1: إن شاء الله مو أخير مرة.
0: يعني
1: دائما أسمعك.
0: إيه.
1: بس أتصل ما أحصل أو يعني ما عندي حظ ممكن بالاتصال. ما أريد أقول إنه أنا ما خاور. لا خاور اسمه دائما الصراحة.
0: بغير سوالف عندك حظ؟
1: أي في الدنبر.
0: على بعد المتراكم زين. المهم قل لي من السبب مرة
1: طبعا لأرجل. أنا أحييك على هذا اختيارك الموضوع.
0: تسلم.
1: يعني قبل فترة بوحدة من الإذاعات ما أردت كحة ما سوي لها إعلان خبر النسوان فلشون للزلم تقريبا الموضوع مشابه لهذا الموضوع. أي يعني طلعنا إحنا اللي ما نشتغل وطلعنا إحنا اللي ما نوفر وطلعنا بس إنه
0: ايه بس انه يشتغل.
1: فهسه اي فهسه انا اقول انه هذا الموضوع سبب ذن البلوجرات اللي يشوفون البلوجرات بالسناب تريد مثلها.
0: زين.
1: يعني اذا مثلا رجل يشتغل عماله قام العماله عبقري صار عار على المجتمع. حشا الفئه طبعا.
0: نعم.
1: لازم الا عنده ولا يجيب ولا الذهب ولا زين. اذا هو مثلا راتبه محدود او دخله محدود. هسه تذكرتي دخله محدود وما عنده. ليش قبل كان عادي الموضوع عايشه وياه؟
0: من ذبحتي روحي شرطي التزوجين ما عرفتي انه هو دخله محدود؟
1: مو صحيح. مو صحيح.
0: من دقيتي رجل
1: يعني انا اكو دخله محدود. اكو وحده صديقه زوجتي هي معلمه وياها. تخيل معلمه. متقدم لها واحد من اقاربها هو يعني زوج ومطلق وعدة ثلاث جهال وهو من دول اللي هسه من تالي جت بيدهم.
0: زين.
1: اي من دول اللي يلبس التراك سود الجوتشي وما يلوق له يبقى
0: منظف يبين صيني.
1: اي يا با شايف النسواني نقنق بيناتنا حبي ما يفيديش ما ادري شو حرامات ما مثل ما طلق ذيك ترى يطلق قلت له لا مو عنده تاهو
0: يلا
1: والله العظيم روح ابويا وهاي
0: يعني
1: يعني تخيل هاي معلمة تقول
0: له
1: والله
0: يعني سوري بس هاي معلمة تبني أجيال وتثقفهم وهي على مستوى التثقيف
1: والثقافة.
0: اي
1: هاي ايش راح تخرج
0: يعني
1: فيحسن وياها بيناتهم بالفرصة بالإدارة. يا رضا والله ما يفيد شو ذا عدته شنو يعني لا هي معادة دخلي أطلع حسا وياه وأخذ من عنده تاخذين عندك من صاحب تتراك تزوجي ويطلقي
0: بضبط
1: طبيعي الموضوع
0: صدق انت مصاحبته

0: مستوى البروجيكتر تجي مشخوطه ما اعرف ليش اياها مره صيف.
1: تحياتي لك وتحياتي لاخوي المتصل اللي اتصل اول مره ونقول له اهلا وسهلا بك بعائله سلطان.
0: يعني انت ما قلت
1: اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بك والله صراحه.
0: لا واهلا وسهلا بك بلا ما اسولف لك.
1: اي عاشت ايدك انت معدل بعد
0: وابوك. سولف لي.
1: احنا طمعانين بكرمك.
0: منو منو منو السبب؟
1: السبب والله خل اكون واقع، احنا نحكي الواقع.
0: يلا.
1: انا دائما تدري بيا واقع. الشغله اللي يمي اقدر افتي لك بيها. والله السبب الماده.
0: يعني لا المره لا للرجال؟
1: السبب الماده. لا لا لا لا. اليوم.
0: عم احنا ما كنا ما كنا فقر ترى بالمناسبه.
1: لا لا ما اخوي سلطان مو هذا الموضوع، احنا الموضوع تدري تهسه حياتك مثل ما طرق اخوي العزيز المتصل قبل قال البلوغرات والغير. يا اخي اكو ناس من حقها عندها امكانيه وتريد تقول لك اني انا اشوف هاي العالم انه شنو اللي يصير وما يصير تمام، بس انا بالنسبه لي وجهه نظري اقول الماده لعبة دور كلش قوي بهذا الموضوع. فلا صوت بالمره ولا صوت بالرجال، الرجال اذا صار عنده راح يقوم تدري انت بعد العربي مباشره يدور زواجات بمكان، والمره صابره وتقول لك انا الحمد لله وشكر على كل حال. والمره اذا صار عندها هم يعني راح تقوم تدور من تقعد اني هيك واني هيك. فالماده لعبه دور خراب المجتمع للامانه، حتى الله سبحانه وتعالى ضرب يقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا.
0: اي قال زينه بس ما قال مصيبه.
1: اها فالمصايب انا اقول لك تبدي من الماده، الماده لعبه دور. يعني احنا اغلب عوائلنا هسه اللي اذا نشوف اذا تصير مشاكل اسم الله بيبان المحاكم، شوف الطلاقات اكثريتها على مود الماده. الصراحه يعني لا تتوقع انه مره بتاوادم وشريفه وصابره والزوجه لقيت لها ولد ابن حلال صاينها وحاطها على راسه.
0: نعم.
1: اذا ما قامت تدور مشكله احب الله تعيش وياه. فانا بالنسبه لي لا اقول الرجل ولا واريد فد شغله واحده هداء اخويا رواد قادر ذا يسمعني مستمع قديم دائما كل ما اخابر نقول له اتصل واهلا وسهلا بيك بعائله برنامجنا وكل الهلبي
0: كل الهلبي لك اخويا كل الهلبي حبيبي في دول عمرك. يا ورد تحياتي لك يا اهلا وسهلا بيك.
1: راح اطلع قبل للمعارض مال بيع
0: كل... الناس اي احسن لك بدله والله بدله بدله اخو الشمال احسن لك امين والله.
1: تحياتي
0: لك مع السلامه لو باي.
1: هلا حبيبي هلا
0: استاذ احمد المحترم. هاي آه تدري كلمة أحس بها يعني بها حب وبها أشياء جميل وبالضبط ألف رحمة على والديك قابلة الوجهين هاي دائما الله. لا اليوم إبداع بالكعبة إبداع اليوم. والله دخوله مهيب. لا كذاب

0: نعم
1: على السلطان.
0: اهلا،
1: شلون حبيبي؟ شلون صحتك؟
0: الله يخليك يا محمد.
1: شلون حبيبي؟
0: شلون اخبارك؟
1: يعني كل ما خبط ما حصلك.
0: ليش؟
1: على هذا الفضل
0: ما ادري انت خاف، مو كلش رايدنا.
1: ما شاء الله، الله لا رايدك عمي امشيها.
0: جوز ما رايدنا انت هيك، بس مجرد ماكو شيء.
1: الله ما اشوف،
0: ما اقدر، صعب. حفتها للسالفه مال الطباء. تعسف
1: عبد الزحف.
0: اي عبنا والله، والله تعبت منه.
1: طيب تعبنا
0: والله، متعب
1: نجلت يعني.
0: اي ماكو، لا ولا ماك ما حد بعد يسوى والله بصراحه.
1: عمي صدق بتسوى؟
0: والله ما تسوى،
1: تعبنا والله.
0: والله عمي
1: تعب. لا هو الموضوع انا اللي استهمته، ما اعرف شنو بس استهمت انه عن فلوس، عن نسوان، بلوجرات، استهمته هيك.
0: لا باوع هسه يعني عزعني، لان انا قلت لهم ركزوا بالموضوع، مو الموضوع
1: اللي سالفه.
0: اي هسه فتحت خلاص، خليك خلي عيده للموضوع وبعدين عد ادخل خابرنا.
1: ايه قول لي هسه شنو هو؟
0: مو لازم اشرح طويله. عندنا اتصال.
1: لا بس هنت واحد كافي.
0: طيب هنت واحد كافي. قبل كانت العلاقه ما بين المراه والرجل مبنيه على اساس الى انه الحب سهل، العلاقه صعبه، الزواج اسرع. فلذلك كان الواحد ممكن يحب ابنه عادي، ماكو مشكله، يحبها، يعجب بيها، كل التفاصيل تصير بيها، لكن ان يدخل وياها بعلاقه كان الموضوع صعب، وقد يصل في بعض الاحيان الى صعب جدا، مو مستحيل بس صعب جدا. لذلك يختصر الوقت على روحه ويروح يتزوجها على مود البنيه، يدخل وياها علاقه يعني او تكون هي له. اليوم الحب صعب وقد يصل الى صعب جدا، العلاقه سهله والارتباط قليل. هسه من السبب تغيير هاي المعادله، المراه ولا الرجل؟
1: والله الصراحه تجي على الواقع كلش يعني واضح. اول شيء التطور الصار، السهوله صارت التواصل. قبل كنا نقعد نتباوع على البنيه، لحد ما تباوع عليك، لحد ما تصير نظرات، لحد ما

0: مشت الامور.
1: يعني
0: السهوله اللي صار بالتواصل الاجتماعي سهلت الامور. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه غياب الرقابه ما لها حد.
1: ايش بيها الماده؟
0: الماده قبل كانت يعني شلون اقول هدف وسيله لل

0: المجتمع بشكل عام، لا رجل ولا امرأة.
1: لازم أكون طرف
0: المجتمع بشكل عام. لازم بوا المجتمع هسه إذا بوا على نقطة مش مهمة. قبل البنات يعني إحنا متربين البنية ما يطلع الصوت.
1: زين.
0: إيه البنية بالشارع ما يطلع الصوت. هسه لا ما احترمت الخواتنا. أوكي والطيبات الناس الطيبة. بس أكو فايدة أشوف لقطات البنية عادي تعارك بالشارع.
1: إيه تردح بالشارع هي المرة.
0: اه والله كان اكو يعني والله اذكر حفل التخرج عندنا احنا يا دوب صفقه يا دوب يعني بس ايديه هيك صفقه ها شنو هاي انجاز هسه شنو قبض حفلس
1: هسه هلا هلا هل
0: يا هلا هل على وعنا على الهول عامل هالهول رفعت البيض عليها
1: زين
0: هسه صارت قبض حفلس
1: إذا بالتالي خلينا نقول إلى أنه هو المجتمع هو اليوم اللي كله بكل تفاصيله ولا مجتمع التاج كله يعني
0: لا صار تقليد
1: نعم
0: تقليد هو يعني البنية تقليد البنية الثانية
1: طيب أوكي
0: طيب. هنا المصيبة
1: طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا محمد ممنون على اتصالك تسلم حبيبي, حبيبي شكرا جزيلا هلا مرحبا باي باي نأخذ ويانا اتصال آخر ألو
2: ألو الرئيس
1: حبيبي
2: شلونك واشي
1: شلون الاخبار
2: مشتاقين جدا
1: الله يخليك سالفني من السبب
2: انا اقول لك السبب الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال اذا جاءكم من ترضوه دينا وخلقا فزوجوه
1: طيب
2: بس قال هيك
1: ايه
2: تمام
1: تمام
2: زين هسه اللي اذا اجى واحد
1: ايه
2: ما عنده فلوس يزوجونه
1: ما عنده خلق بس عنده فلوس
2: لا لا عنده خلق وعنده دين
1: ايه
2: يزوجونه بس ما عنده فلوس
1: لا ما يزوجونه
2: عنده لاني اخوه عنده فلوس وذن اثنين ما عنده
1: ايه طبعا اذا ما يزوج اثنين
2: راح على والدي يم دين بينه ذي شلون هي يم كلها يم من فلوس يم فلوس ويم
1: ايه بس لازم اكو طرف هو هو هو اللي يحفز السالفه هسه المره لو الرجل
2: طبعا من يمين يتطلب رجال يتطلب انت اساسا شوف احنا ما رجال احنا ما رجال خذ 50,000 كيك كيك اساس من باب الاغا او سيتي نفسي خلاص هاي الفرصه والله سعدنا احنا غنم اقعد راضي يجيب راضي يجيب جاب شوبي او دي جي احنا ذلك
1: مثلا
2: عم تروح شوف انه بهاي قطعه المهر مدمن الخطوبه شادر بالشارع
1: ايش
2: عندي فاتحه
1: زين
2: والله بعطى بس منطقة ما بدون ذكر اسمه عندي أنت الشهور سمعتها
1: ايه
2: شادر مبناك أبيض وكشين يا هاي خطوبة
1: شادر خطوبة؟
2: والله استاذ
1: بالفاتحة شي يجيبون شايفت
2: شادر أبيض وبكراسي بيض وطبلات بيض وورد أبيض
1: ايه ها هيك هذا ايه شايفة هذا
2: هو
1: ايه
2: هو من ايش يسموه والله ما أعرف ايش
1: شادر
2: أنا لحقت والله استاذ سلطان قبل لا يجي هذا الحمد لله وشكر خلاص
1: ايه الحمد لله الله سهل لك الحمد لله وشكر
2: اي والله بس استاذ سلطان ترجع وكنا يمن المره تشوف الفيس تشوف التيك توك وهاي ارادتي وهاي ارادتي صح هسه اكو ويانا جماعه متزوجين ويعرفون مرات زوجتك بشقة بفتشي لازم صايره شوف هاي شعدها شوف هاي هي صح قالتها بشقة تعرف بس
1: لا ما بالمناسبه نسوان ترى ما عندهن شقه وحكايه تنقال تحكيها صحيحه
2: ايه ايه ها شوف عندها هيك شوف عندها صح شوف عندها هيك بعدين شافتك زعلت لا انت حبيبي
1: ايه دا شاقه ايش بيك هيك
2: والله
1: هي
2: مربط الفرس كله يهم الفلوس
1: ايه طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا حبيبي مع السلامه
2: هلا باي باي
1: تفضل استاذ احمد استاذ احمد كل الهاي لك كل الجو والعبارات التي يعني تنصفك في عملك لك

0: ناخذ اتصال يعني. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
1: شلونك
0: حبيبي؟ صدق؟ يلا لعد. احمد يقول لك اتصالات هوايه، تعال ما نقدر نسولف انا وياك.
1: سمعت الكوبلي الثاني مالته؟
0: لا.
1: تقول عنه انه ما كنا نتفهم.
0: شو تقول؟
1: تقول يعني على عسى ما تفهمنا، يعني شنو يعني؟
0: عسى ما تفهمنا بالضبط. شنو يعني؟ والله عسى ما جيت.
1: شوف حبيبي.
0: يلا شنو من السبب؟
1: هسه بالاونه الاخيره صارت على قولتك فلوس. واكثر شيء اثر يعني ينضرب الفلوس وينضرب المخادر هي بالمخادر العفو المراه.
0: طيب.
1: المراه اكثر شيء هي متطلبه واكثر شيء تطلب هيك سوالف وريت هيك وريت هيك. وصارت سباعيه ياخذ يطلب اكثر. ياخذ يزوج بنته اغلى. وما حد قام يشوف بنته مثلا يدور لها الستر والعافيه، قام يدور لها مكان زين حتى خاف باكر اغمى تطلق وترجع له. اكو نفقه زينه ترجع له.
0: زين.
1: بس هذا كل ما بالموضوع.
0: اذا بالتالي هنا بدايه الرجل.
1: شلون؟
0: اذا الرجل.
1: ايش في الرجل؟
0: هو السبب بتغيير هاي المعادله. الرجل الاب يعني.
1: إيه هذا قصدي أنا عبالي قصدي
0: لا الرجل الأب هو هنا فإذا يتحملها
1: هو اللي طلع عينها أصلا.
0: هو طلع عينها صح حلو.
1: إيه يعني هو إذا طيب. إذا قال لها مثلا واحد جودك بابهم يا وزي أنه وتوه
0: الأمر مشيها بابا. إيه
1: مستقر بس مو يعني يجيب هو 6-7 أخوان بالبيت
0: طويلة
1: وتعالي ما شنو خدميهم ما مثلا
0: لا صعبة طبعا
1: صح ولا ومن هذا المنبر يخاف الباحة قلت لكم لا تتزوجون.
0: إيه
1: اليوم خاف اكو واحد يريد يتزوج.
0: ايه
1: لا تقعد ويا اهلك.
0: اوكي حلوه هاي.
1: اذا تزوجت لا تقعد ويا اهلك.
0: يومين نصيحه حلوه.
1: لا تقعد ويا اهلك لا تقعد اذا تزوجت.
0: ايه اذا تزوجت لا تقعد ويا اهلك.
1: ايه واذا قعدت ويا اهلك لا تتزوج.
0: لا تتزوج. مع السلامه مصطفى. اوكي
1: حبيبي
0: يعطيك العافيه باي. ناخذ اتصال. الو
2: الو
0: نعم
2: ماذا يقول السؤال؟
0: هاي شنو؟ هسه حكيته. سلام سلام خليك احكي السؤال وبعدين ارجع خابر لي عند اتصالات بعد اثنين مو مال عيد ما خالف ارجع استحقاني تبذل جهد على مودي قول لا مو عدة اتصال والله عدة اتصالات كوما بس خل اخذ اتصالات وارجع لك طيب يلا ناخذ اتصال الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: مرحبا أستاذ سلطان.
0: الله يحفظك يسلمك من وياي.
2: أنا علي أبو حسن من بغداد.
0: كل الهلا بيك هلا بيك يا أبو حسن تفضل.

0: قل لي من السبب
1: حبيبي. قبل كانت التربية والمفاهيم تختلف.
0: طيب
1: بالجديد التربية والمفاهيم تختلف. العتب لا على رجل ولا على مرأة، لكن المرأة توقع عليها مسؤولية أكبر. ليش؟
0: ليش؟
1: لأنه هي تحج حدود الرجل.
0: طيب
1: لما تكون المرأة عزيزة وعندها كرامة الرجل مهما يحاول أنه يتباهى ويركب سيارة ويصرف ما راح يقدر يخترق كرامتها.
0: طيب
1: لكن مع الأسف أغلبية أغلبية المجتمع صاير أمام المادة رخيص أو هي رخيصة.
0: طيب
1: فتفتح مجال، بالتالي المفاهيم تغيرت، صارت كل شيء إيدي سهل.
0: طيب ما اذا حكينا وقلنا اذا كنا احنا اوكي هسه هذه هي المفاهيم والمسؤوله عنها المراه، طيب ما هو الرجل همين يعني وصلت عند المفاهيم والمحاوله الدخول بالعلاقه ده يكون هو هدف الرئيسي هاي
1: حكيك تمام. بس المراه توقع على عاتقها انه تفتح الباب لو تسده، هذا من يتحكم بيه؟ تتحكم بيه الكرامة، كرامة الابنة.
0: ما كانت قبل هم تفتح باب قلبها وتقول له تعال واحد يحب الأخ وبعدين روحي.
1: لا كان لا كانت المفاهيم غير شكل أستاذ.
0: طيب
1: ما كان المجتمع مادي.
0: إيه بس كان أكو فلوس.
1: إيه بس ما كان المفاهيم. أنا أحكي عن المفاهيم. أنا ما أقول كنا فقر. بالعكس. عم كانت السوبر وكانت السيارات والبرازيلي واشكال الوان. احنا ملاحقين على هذا.
0: طيب
1: شخصيه البنيه تربيتها كانت تختلف. بيحب محافظه اكثر، المجتمع محافظه اكثر، المجتمع المحيط عنده عيب. يعني بالجامعه ما تقدر تتصرف او تلبس اللبس اللي تلبسه الان والتصرف اللي تتصرفه الان.
0: طيب يعني
1: اكو زي موحد، اكو محدوديه. يعني البنيه بالكليه شويه خفيفه احنا نسميها اثنين ثلاثه مو هوايه. حتى ضحكتها بحساب، من تقعد بالنادي بحساب، كل شيء بحساب، بالمطعم بالشارع بالكذا تختلف.
0: والله صح،
1: فكانت العلاقه صعبه.
0: يعني احنا كنا مجمع بالمعظم قبل 2003 مجمع به خمس كليات ما ادري ايش قد، كل كليه بها سبع اقسام، عندنا كان ست خفيفات.
1: بالضبط
0: انا بزنا ست خفيفات.
1: مع العلم بالنسبه كانت بالمناسبه كانت نسبه المحجبات جدا قليلات بالكليه،
0: جدا محجبات.
1: احكي على ايام التسعينات
0: 100%. لا احنا نفس السالفه، هم كانت المحجبات قليلات عندنا.
1: بالضبط، فما لها علاقه استاذي، هي لها علاقه بمفهوم التربيه.
0: طيب
1: اليوم اكو مقوله بكتاب اسمه معاويه في الميزان. مختصر مفيد. فالرسول مجتمع بالنساء ده يدخلون الاسلام بعد دخوله مكه.
0: طيب
1: فقال ولا تزنين، فقالت له هند بنت عتبه، قالت له يا محمد او تزني الحره؟ هذا شنو معناه؟ معناه انه الزنا مرتبط بالكرامه.
0: لا الزنا مرتبط بالعبوديه.
1: لا لا لا هي العبوديه جزء من الكرامه.
0: نعم.
1: لما الانسان يفقد كرامته يفقد عنفوانه.
0: طيب.
1: ممكن ان يصير عبد.
0: ايه
1: والحمد لله والشكر احنا هسه في مجتمع اغلبيته عبيد.
0: اي على الاقل تقدير
1: عبيد للماده،
0: هو اقول لك اذا مو عبيد للماده عبيد للاشخاص عادي،
1: عبيد للاشخاص، عبيد لهوايه اشياء.
0: نعم. طيب
1: العبودية هي مو بس انه تكون اسود وتكون واحد يشتري.
0: لا لا ما لها خص، ما لها خص بلون البشرة، بالعكس
1: ما لها علاقة.
0: اليوم
1: ما لها
0: علاقة. عندنا اشخاص احنا حقيقة هم ينحدرون من سلالة يشار لها بالبنان، ولكن هم يعني يركضون على ان يعني يلحقون بشخص ما او بشيء ما او بحالة ما او بحالة ما.
1: هو يدخل نفسه في اطار عبودية.
0: هو اقول لك هو يركضون على هاي السالفة
1: بفقد كرامته.
0: بالضبط
1: بالضبط.
0: طيب
1: والأم هم لها دور، يعني الأم تغيرت اليوم مفاهيمها غير الأم القديمة.
0: يعني الأم تعطي تليفون لبنتها وتقول لها تعاي هاتش وأخذي، ويعني هو هي صغيرة وتعالي أنت بس لعبي بي وما أدري شنو، وتجي يعني ما
1: شنو بنات
0: الله
1: بنات إحنا ما سامعين بنية تطلع بحتها أو بنية تقعد بكافية تشرب نرجيلة.
0: عمي سلوا باقين على ذني أسألنا هسه قام يسافرن وقام يطلعن وقام يروحن وقام ايش
1: اي طبعا
0: وتختفي 3 4 ايام ما حد يدري بيها وين عادي
1: بالضبط تقول لك والله تطور هذا لا هذا مو تطور
0: طيب انا اشكرك شكر جزيل وممنون منك على مشاركتك الحقيقه اليوم احنا شوي ضغط
1: حبيبي
0: انا اشكرك شكرا يا حبيبي اهلا بك الله يحفظك مع السلامه باي باي ناخذ اتصال الو
2: الو
0: ها
2: واخيرا
0: يلا
2: من ايش وقت ادوق
0: عشان
2: تفهم انجليزي وفرنسي
0: كذب
2: والله tu parles français
0: hein اي c'est pour toi
2: اي comment allez-vous
0: hein كيف تسم بحاله باها واحدة والله قامت ساعة ساعة صافن عليها قلت ايش تحكي هاي طلعت تحكي فرنسي بس
2: فرنسي رهيب
0: بس تلبق
2: لغة البلاب
0: اي بجوج
2: رضا ضاج على فكرة هسه دزلي مسج
0: ليش
2: رضا ضاج ليش تحكون على الكوريلا صار لنا يومين نهز ونرقص الكوريلا رجعت لنا
0: اي
2: ليش تحكون على الكوريلا
0: هاي الكوريلا يا موديل هي هاي اعتقد موديل اقدم
2: هاي 23
0: ها اوكي شكل جديد اي قلنا رضا ما يخالف مشيناها
2: ايش العدين من مصطفى والله ما ادري مين جايبها مصطفى ومطيها سحبها منه لانه طلع يسوق بدون سائق
0: انه
2: بعده جي 2 سياقته
0: اي طيب يلا من السبب محمد
2: المرح
0: مرح ليش مرح
2: مرح
0: ليه
2: مرح انا حقول لك اسر بطلك اياها الرجال هو عباره عن بدي
0: اي
2: وقوه وصلاده بس بداخله طفل صغير
0: طيب.
2: كل رجل بالعالم اكو بداخله طفل
0: حلو
2: الطفل شي يدور حنيه
0: ايه
2: واحد يطبطب عليه ويركض وراه اول ما يبدي ورا امه ورا اخته ورا بنت الجيران وشوي شوي
0: ايه
2: فيعني زمام الامور وين بيد منه
0: بيد المراه
2: شتملي على هذا الطفل الطفل ينفذ
0: طيب
2: فهي هي غيرت مجرى الكون والتاريخ
0: هي غيرت هاي القاعده

0: اللي غيرتها هي ما هو ضرها الموضوع صار ضرر عليها.
1: هي قلت لك تفكيرها محدود، نادر ما تلقى لك مرة تفكر خارج الصندوق وتوقف وراء كل رجل عظيم امرأة.
0: طيب ما هي واقفة وراء بالعكس.
1: نادر
0: يعني هسه وبناسة بس أنا نقضك على هاي السالفة مع المرأة عقلها محدود. لا والله عقلها مو محدود، بدليل هن هسه احنا نرجع على نفس النقطة، بدليل هن قاعدة كونية موجودة منذ الأزل غيرتها خلال 10-15 سنة هاي واحدة. اثنين الإحصائية اللي ظهرت واللي أنا حكيت فيها البارحة وارجع أكررها أكثر مرة، اللي حقيقة الإحصائية مستفزة، إلى أنه أكثر من 680 حالة خلال النصف الأول من عام 2026 كانت حالات ابتزاز من مرأة لرجل. الثلاثة والأهم اليوم هي المرأة نفسها تستطيع أن تدير جيل كامل، تطلع وحدة بلوغر مفاتنها مدري شنو، تسحب ظروف تقول دزليا البيبي مالتي مدري شنو، هاي تلعب بعقل أكثر مو أقل من مليون بنية تلعب بيهن. بينما الرجال هسه آني لو أنت من نسوي بوكينج مدري بوكسينج مدري السحولة هذا التليفون 18 احتمال جماعتي دزولي ها منين لك أنا الشال سوالف هاي. فإذا بالتالي من يدير اليوم المجتمع؟ لا والله المرأة وعقلها لا ناقصات عقل ولدي ولا احنا سالفتنا بكيسه طلعت هسه.
1: انا ليش قلت لك تفكيرها على قدها؟ لانه قلت لي دارتها ضد مصلحتها يعني اذت نفسها.
0: اي بس مو هي هاي هنا الفكره، هي يمكن كانت ممكن انانيه، مرات اكو قرار اناني بيضرر نفسك بس المهم انه انا اضر البقيه عادي.
1: بس تتفق وياي داخل كل رجل اكو طفل صغير؟
0: طبعا 100% دور حنان.
1: إيه فإذا
0: كنا لحد الآن دور
1: لا حول ولا قوة
0: بصراحة، كنا ندور حنان لحد الآن.
1: أي والله
0: عندنا نقص
1: لا حول
0: حنان.
1: ولا قوة
0: ولا حول ولا قوة. وحقيقة الخيانة هي ليست قرار من قبل الرجل
1: كل
0: إيه؟ لا الخيانة هي ليست قرار بالنسبة للرجل، هو عبارة عن امرأة سرقت قلوب قلب ذلك الرجل من امرأة أخرى. إذا نحن ضحية سرقة احنا.
1: أي والله والله احنا أطفال أبرياء،
0: احنا أطفال أبرياء. اختطفت
1: صدر دافي هيك انام عليها.
0: احنا احنا ضحايا اختطاف.
1: اي والله ضحايا اختطاف. وبالنسبه للمعلمات انا استغرب جيل هالوقت ليش ما ينجح هالمعلمات الحلوات الشابات المنقات.
0: صافن
1: انا ست فريال عضتني كنت بالابتدائيه.
0: زين عضتك ليش من البكاحه؟
1: اي والله والله عقلي لحد العظم.
0: لك شو مسوي لها بعد عضتك هيك؟
1: تخيل يعني استبع الكيوت الموجود انا لو بهالوقت والله اصير دكتور طبيب اسنان.
0: والله العظيم كان كنا اطباء احنا.
1: انا ادري
0: هو جيل كورونا اليوم بهداو.
1: اي والله فهي المراه بيدها زمام الامور واحنا رجال داخلنا اطفال ابرياء لا حول ولا قوه نمشي ما تملي علينا.
0: الله حول. اكبر يلا اوكي تحياتنا لك محمد حبيبي. شكرا جزيلا. هلا باي باي
1: كنت العلوي.

0: ممكن اطلب اغنيه
1: تمام كائن ثلاثيني ما اعرف اسم المطرب كائن ثلاثيني ثلاث دقائق او دقيقتين وتسعين او تسمعني هسه وتخلي وحده

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو.
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: هلا سلطان. طبعا شكرا لان اخذت اتصال محمد لانه عذبنا ما نقدر نسمعك على قد ما يعلق من بداية البرنامج وياك.
0: والله
1: والله كلش يعني صوته يطلع بكل تعليقات يعني صعب الواحد يسمع باقي الكلام.
0: لا طبعا محمد دائما يطلع صوته يظل بس يحكي.
1: شو اخباركم؟
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: من السبب نور؟
1: شوف اني حعلق على اخر نقطتين ما اعرف بالنسبه لموضوع الحب بس بالنسبه للعلاقات والزواج اني اتوقع انه الرضا والقناعه عند الطرفين هي سبب كلش كبير. لذلك حاليا بسبب الميديا انهزت هذه المبادئ. يعني لما المرأة تشوف كل شيء وتريد تهتم للماديات او الرجل يصير عنده مثلا يشوف مناظر معينة ويريدها بالواقع وينسى الهدف الرئيسي اللي كان الأب سابقا مثلا هدفه بالحياة انه شريك يكمل ويا الحياة بعدين يكون عائلة بعدين من يخلص هذا الهدف مثلا يحط له هدف ثاني سواء بالدنيا او للآخرة او اي شيء. بس حاليا يعني الناس صارت سواء المرأة او الرجل يهزهم اي شيء ويهز غرائزهم فتلاقي ما موجودة هاي موضوع القناعة والرضا. بس لو كنا راح نحطه في ميزان فالمرأة اكثر انجرافا بهذا الموضوع. السبب لانه تصميم عقل المرأة عاطفي اكثر يعني جزء العاطفه بيه كلش كبير فتاخذها تنسى الالتزام والهدف الرئيسي. فاني قبل شوي انت حتى لما ذكرت انه كنت تتكلم ويا احد نعم المراه كلش جزء مهم ولدرجه مرات الانانيه مالتها تخليها انه حتى عادي انه اخلي اخرب على غيري المهم اني انفذ اللي براسي وهاي السالفه. فالكف الاكبر بالتاثير هو للمراه. كلش حبيت واحد من الاتصالات لما قال موضوع التربية. سلطان احنا سابقا لما انت تقعد مجموعة بنات خالة ويقعدون يكلمون عن علاقاتهم العائلية او البنت تسوي observation لحياة امها او البيبيتها هذا يأثر بالإنسان. اليوم التربية صارت اللي ربي هذه الأجيال هو الإنترنت تشوف فلانة تسوي كذا تصرف ويا زوجها او حبيبها خلاص صار عندها مبدأ بالحياة إنه هي الحياة هي شيء بصورة مجرد شيء مرئي ماكو تجربة على أرض الواقع. بالإضافة إلى إنه لو مثلاً مشينا ويا مثال الشخص اللي قال على موضوع التربية وإنه الأم أو البنية تكون ملتزمة وتتعب على نفسها حتلاقي المجتمع يضغط عليها بالزيادة حتلاقي إنه الكل يريدها تصير جزء من عنده أو مثلاً إذا تأخرت بالزواج أو بالاختيار لحد ما تلاقي إن شخص مناسب حتلاقي إنه المجتمع ضغوطاته ما تنتهي. فلذلك الإنسان اللي حافظ على نفسه أو على أطفاله تلاقيه يحس بغربة أو الأطفال يحسون بغربة أكثر ما ينتمون للمجتمع. ما أريد أطول بس أنا باختصار أشوف قناعتي ورضا أي من الطرفين هي جزء مهم. لما أنت اليوم تكون عندك مبدأ بالحياة وهدف بالحياة وتعرف شو تريد مو أي شيء هزك هذا حيكون شيء كلش مهم. وبس
0: الله الله يا أنت الله.
1: شكرا جزيلا طبعا لأحمد الأغاني كلش كلش كلش حلوة.
0: أيه. شكرا لأحمد لو لإيلي
1: لكم لأنه أنت هو يكمل بالاختيارات الأغاني الحلوة.
0: إذن أنا سورس الجمال أني سورس الحلا مال الحلقة. أوكي تحياتي سلامك مع السلامة باي باي. طيب عندنا اتصال نختم شو تريد تب كيفك نسمع ممكن بس شوي علاقة بالعالم
2: واحد
0: لحظة بس وقف يعني هاي الأغنية أتمنى من الجميع أن يسمعوها بعدها راح أختم طبعا أني هاي الأغنية واحدة من الأغاني الحقيقة سمعتها خلال الأيام الماضية حقيقة جيل زي اللي هو الجيل الأخير طبعا هو هنا دا يحكي عن شخص هو بالعشرين من عمره وصل إلى مرحلة الثلاثين وكيف كانت حياته بالعشرينات اللي هي صخب الحياة والأشياء والتفاصيل. بعد أن شاف كل هاي التفاصيل الموجودة بالحياة قرر أن يبقى وحده لكن هو راح يستعرض هذا الشخص اللي هي حالة احنا نمر بها كنا الآن على عدم الثقة بالأشخاص على عدم المعرفة بهم على الخداع على الكذب على الوجوه على الأقنعة جيد ما تمر هذين كلهن قدامنا بالنسبة للأشخاص. في يوم من الأيام راح مو نضطر وإنما راح نلجأ إلى أن نعيش وحدنا أتمنى تسمعوها نظف إذنك شوي. أتمنى أتمنى الفن العراقي يرتقي إلى هيك رسائل. يعني هي وسيمة ذيك خبرهم كلش، بس اسمعوا هنا كيف راح يتحدث عن صراع وحوار داخلي لشخص انتقل من العشرينات، يعني من المراهقة من الصخاب من الآي إلى منطقة النضج بالعقل والاستفادة من التجارب. تفضل.
2: لوحدي أنا دايما أفضل أبقى لوحدي.

ولا بجرح حد ولا بتعب حد ولا حد بيأذيني وانا لوحدي. انا اكتر واحد كان بيحب الناس واللمة، وانا في العشرين كنت ارمي همومي في حضن الزحمة.

0: موسيقى موسيقية إلى أهل الوقت ليمشي بانتقالة ما بين عمرين.
1: برحت أنا أكتر حاجة تهمني راحت.

شنو نختم؟ يلا شوف نهاية حلقتنا لهذا اليوم. صراحة أشكر كل اللي اتصلوا بينا، لكن هي رسالة أنا كنا نحاول أن نوصلها للمرأة من زمان، من وقت طويل. دائما هنالك عبارات كثيرة يتم تداولها، كيف أن المرأة يجب أن تكون عزيزة نفس، يجب أن تكون المرأة عنصر مهم بالمجتمع، كيف أن الإنسان والرجل ينتظرها. خلوا في بالكم كل هذه كل هذا محور الحياة اللي احنا عايشين اليوم. حقيقة احنا يجب أن نعرف إلى أنه هذه المرأة هي من ترسم طبيعة الحياة وطبيعة النظر إلها بأي طريقة من الطرق. يعني أنت راح تختارين الرجل شلون يتعامل وياك. فلذلك أتمنى أن يعني تعيد النساء النظر بهذا الجانب شوية. عيدي شوية بكرامتك النظر، وحاولي تنحبين. يعني ستي بالنسبة لنا أو أغلب الرجال، مو لنا أغلب الرجال، أنت بالنسبة لنا سلعة، من يدفع أكثر يحصل هاي اللعبة. بس خلي بالك اللعبة لها وقت ومؤقت، سترمين وستكون هنالك لعبة جديدة دفع ثمنها مسبقا وأنت أصبحتي في مزابل التاريخ. شكرا جزيلا لكم، مع السلامة.

جزء الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: بمناسبة العام الدراسي الجديد نؤكد عزمنا المضي بتحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. الناطق باسم القائد العام: القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. اللجنة المالية: سيتم تثبيت نحو 1,000,000 عقد وأجير على الملك الدائم ضمن موازنة عام 2027. في قضايا تتعلق بتلاعب ورشة: النزاهة تضبط 3 موظفين في مديرية التربية وديوان المحافظة بالديوانية. شركة المنتجات النفطية تنفي إطلاق أي رابط حاليا للتسجيل على ستيكر البنزين. الإعلام الأمني تنفي إطلاق سراح المصنفين كإرهابيين من سجون أربيل ودهوك ونقلهم إلى كركوك. جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عمليات تفتيش واسعة ومتزامنة في 3 محافظات. ردا على تهديدات زيلينسكي، موسكو تنوه بتجديد الضربات على الأهداف المرتبطة بالجيش الأوكراني. سوريا: قوة إسرائيلية تتوغل في بيجن وتفجر موقعا عسكريا سابقا. طقس العراق: زخة مطر رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ لا، اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد اتصل على الرقم 0780500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم مودك فانجور، الصبح حلو على مودك فانجور. مية هوا آني وانتو كلنا سوا فانجور على الرشيد. أحلى هوا اللمة سوا من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
3: أغاني وأكثر. الرشيد أفأم.
0: جديد جديد جديد
4: جديدي متتبيك على راديو الرشيد. أخوكم نور الزين.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد.

0: الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرة وخطواتي اللي بي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

0: فم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهيم الأبيض رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم، وتحية لكل الأحباب ولكل الأصدقاء وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415 ومن داخل البلد 0780021161117. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم، ارتفاع حالات الطلاق والتعنيف الأسري، والطفل اليوم مدى يدري مصيره شنو، هو ضحية منه، ضحية أمه، ضحية أبوه، ضحية بيت الجد، بيت الخالة، ضحية اللي خبثوا على هذه العائلة اللي هستوهم بنت بعدها بالنوات. وما شاء الله يعني اللي يتمنون العوائل تخرب هواية، وموجودة يعني عادي، يعني الأخت، الأخ، الصديقة، الصديق، يا معودة تطلق، يا معودة تطلق وإلى آخر. فالموضوع مو موضوع انه موضوع عادي، وقبل كانوا من ينفصلون الطفل ما يشعر ب انه هو راح يتغرب عن لو ينحرم من امه لو ينحرم من ابوه، لا هو كانوا اثنيناتهم يروح يم بيت جده هنا يم بيت جده هنا، كانت الحياه ابسط احكي اجتماعيا. هسه لا، هسه كل حكايه بعد انه خلاص يلا ملك علاقة بأمك، ملك علاقة بأبوك، وملك علاقة بابني، أو ملك علاقة أو مالك علاقة بأولادي. ما أعرف يا بذولة الطفل هو حياته ينشأ بين أمه وأبوه. يعني إذا أردنا مجتمع سليم وخالي من الأمراض والعقد والوحشية وهاي تفاصيل، لازم يعيش عند أمه وأبوه. أنا اليوم يعني أنا مثلا راح أدخل 40 سنة، واحدنا إذا ما يشوف والدته لهذا العمر وإذا ما يشوف والدته بخير وبسلامة يومه كله مو زين. مرات أنا أخذ إجازة من البرنامج ما أقدر إذا شفت خطية والدتي متمرضة. زين هذا كيف إذا طفل ينحرم أو ينحرم من أبوه خطية أو ينحرم من أمه؟ شباب بنات الموضوع مو سهل، موضوع هذا إحنا دا نحكي على شريحة جديدة من الأطفال بعدنا ما دا نشعر بها، حاليا هي دا تتألم هاي الشريحة. هذه حاليا من تكبر راح تبين صداها على المجتمع وراح يبين افرازها على المجتمع. بالضبط، واللي راح يشوفه اللي صار وياه وشون انحرم من امه وشون انحرم من ابوه وشون والى اخره، هذا ما راح يكون انسان رزن ولا راح يكون مستقر. هو الزواج أو غيره أو أي الحياة بشكل عام تريد تستقر، تريد ترتاح، تريد سكينة. ترى ما حد يتمنى المشاكل، يعني ما أعرف شنو اللي صار المودة، حالات الطلاق 6.25. أنا على قولة مسرحية الوسي شغال عادل إمام من تجاهها تقول طلقني، قال خلينا نتجوز أول شيء حتى بعدين نطلق. بمعنى شوية مرات احنا نضيف من نسولف نحكي بكوميديا شوية، لأن الموضوع مؤلم، الموضوع مو سهل. هذا إذا بس من ناحية الطفل، بعد ما جاي على تعنيف الأسرة، مرة تعنف زوجها، زوجة عنف زوجته، زوجة عنف زوجته، هذا موجود من زمان. امرأة تعنف زوجها، هاي مودة جديدة تصير. طبعا بهذا الموضوع يعني راح تكون ويانا تنضم ويانا هاتفيا المحامية هند الجاف، وراح نسألها وراح نشوف شنو اللي داير هسه بالشارع بالمجتمع بالواقع. فهذا الشيء اللي راح نسولف فيه، وأنا أستقبل اتصالاتكم الحلوة. شنو السبب اليوم إنه الأسرة العراقية اليوم الأسرة تحسها مو مثل قبل، يعني مو مثل قبل 10 سنين، مو مثل قبل 5 سنين، مو مثل قبل 15 سنة. بعدين أكو شغلة مهمة، اليوم أكو رعب من بعض الشباب وبعض البنات، أكو رعب من الارتباط، وكل واحد يعني واحد إحنا نقول على قولته هن اسم الله بالطبق، كل واحد يقول للثاني يقول له ترى أنا باوع إذا طلقنا، باوع شوف رأسا يخلون إذا طلقنا، علي من متزوج إذا تخال هذا الاحتمال في بالك؟ أنت مقبل على حياة بيها محبة بيها حب بيها رومانسية بيها عاطفة بيها تكوين أسرة بيها استقرار بيها شريك بيها أقول لك من هالسباع إذا نطلق هذا الحكي بالخطوبة. هسا إذا توصل للخطوبة كل واحد يروح الحالة نعمة من الله والله العظيم، ولا يصير زواج ويصير طفل وتوقع الكارثة بالانفصال، وتعال هذا الطفل يستعملوه ورقة ضغط، يا أما ورقة ضغط على الرجل يا أما ورقة ضغط على المرأة. اتصال من ويانا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: وياكم علي من بغداد.
0: علاوي أبو حسين من بغداد، شونك؟
1: تحياتي لكم ولكل كادر الرشيد.
0: الله يسلمك حبيبي علاوي.
1: الله يبارك فيك، حبيت أسلم عليكم.
0: الله يسلمك، هلا بيك.
1: يحفظك ويبارك بيك أستاذ.
0: أي علاوي،
1: بس عندنا الرشيد جاي تشتغل على التردد مال النيرسات؟
0: أي نعم، أي تشتغل
1: شغالة ما بيها شيء.
0: أي تشتغل ما بيها مشكلة.
1: أنا أشكركم يا أبا، رحم الله والديكم.
0: حبيبي،
1: شكرا يا أخوي.
0: يا أهلا. طيب نسمع تحية عموري حتى بعدها أنه تنضم ويانا المحامية هند الجاف ونتحدث على هذا الموضوع.

0: فوضعيه الاسره متغيره، مو عوائلنا مال قبل، لا الوضع الوضعيه مختلفه. ف ها شو وقتنا نطلق يابا؟ يعني ماكو واحد يفكر بالطلاق وهو بعده في بدايه حياته. هسه بدايه حياته ولا نهايته؟ يعني المفروض الزواج ينبني على قصه حب حقيقيه المفروض. ويانا عن هذا الموضوع المحاميه والزميله العزيزه هند الجاف، نقولها مساك الله بالخير واحنا مأخريك بهيك وقت.
1: العافيه والسرور.
0: الله يسلمك ست هند، احنا اسفين شوي خاف الوقت متاخر.
1: لا بالعكس، كل بكل وقت.
0: الله يسلمك يا ربي. ست هند نبديها بداية، خلينا نبديها بالتعنيف الاسري. يعني
1: نعم،
0: معقوله صايره واصله

0: تقريبا الحالات مقاربة
1: زين
0: لاعتداء الزوجات على أزواجهم، يعني
1: ما
0: الأبناء
1: شاء
0: على
1: الله.
0: الآباء قريبة، يعني التعداد هاي طبعا الأعداد هي مو أعداد فعلية، يعني لأنه مو كل الأعداد هي شكاوى، احنا دا نقول هاي الأعداد هي الشكاوى المسجلة،
1: أما
0: لكن
1: الما
0: أكو
1: مسجل ف
0: الما مسجل ما نقدر احنا يعني نحسبه، فإحنا دا نحسب المسجل فقط.
1: بس هاي ست هند، هاي احنا بكارثة يعني.
0: أي نعم،
1: يعني هاي احنا بمصيبة. انا اللي اعرفه الاب او الام ذولا يعني لهم قدسية عالية، يعني ما تجي فد يوم في بالنا، حتى وان كنا في احنا في طور ايام المراهقة، قمة المراهقة، قلنا ما تجي في بالنا.
0: نعم
1: يعني مو واحد يلزم اعصابه، اكو فرق انه واحد انه اصلا ما تجي بباله.
0: أستاذ، البيئة المحيطة بالطفل
1: زين
0: هي اللي تزرع شخصية الطفل، يعني تعرف أنت أكو عقوق إحنا اللي نعرفه، عقوق الأبناء لآبائهم هذا المعروف يعني،
1: صحيح
0: واللي القرآن نهانا عنه، لكن اللي يعني

0: تاتش معين انه بعد خلاص ما دا يقدرون يتفاهمون، يعني هاي المودة والرحمة منتهية، ماكو اي لا اب يقدر يساهم اللي هو جد الطفل، ولا يعني سواء جده من يعني ابو امه او ابو ابوه،
1: طيب.
0: لا العشيره لا مدري شنو، كلها بعد ما تقدر تتدخل خلاص يخضعون للقانون. فالقانون هنا يعني مهما نصف احد الطرفين حيجحف الاخر، يعني هو القانون بالاخير كفه ترجح كفه ميزان،
1: صح.
0: زين؟ فاللي حيكسب القضية الطرف الثاني حيكون خسران بكل الأحوال، الطفل حيكون خسران لأن الطرف الثاني هو لو أمه لو أبوه. فبكل الأحوال بالطلاق الطفل هو الضحية. قبل ما نفوت بتفاصيل المدونة والقانون الجعفري والقانون الـ يعني بكل طوائفنا وقوانيننا، قبل ما نخوض بهاي التفاصيل، الأساس كفة الميزان ترجح لأحد الأبوين، الأب الثاني خسر يعني الطفل خسر.
1: زين ستند، يعني هذا كلامك يعني انا كلش اثمنه حقيقه. يعني احنا
0: الله
1: ليش ما
0: يحفظك.
1: نخلي قبل لا، وانا حاكيها من زمان، قبل لا
0: نعم
1: يعني يقطعون مهر عند
0: نعم
1: المحكمه، يابا
0: نعم
1: تعالوا ترى هذا الزواج وهذه ايجابياته وهذه سلبياته،
0: نعم
1: وترى انتم فكروا انه باكر عقبه راح يصير عندكم طفل،
0: نعم
1: فلازم انا اخلي لهم كل يعني كل الايجابيات كل السلبيات. مثل واحد يريد يشتري سياره، يابا ترى هاي
0: نعم
1: ايجابياتها هاي سلبياتها، مو انا خلص والله زف وعرس وصور وشوكليت وسفره وفي مال، لا ماكو هيك.
0: استاذي العزيز، احنا واصلين مرحله انه الطفل عمره 13 سنه والطفلة عمرها 13 سنة مجرد يحضرون أبوها وأبوه للمحكمة.
1: زين.
0: أنا مرة حضرت، كان عندي مرافعة على ما انتظرت سرايا بالمرافعة في إحدى المحاكم.
1: طيب.
0: كان أكو اثنين بعمر 13 سنة أولاد عم وأبهاتهم جايين وياهم،
1: أي.
0: دي يعقدونهم عقد شو اسمه يعني عقد محكمة، دي يزوجوهم باعتبار أولياء أمورهم موجودين حاضرين،
1: لا العفو.
0: فيحق لهم يعقدون بالمحكمة.
1: لا
0: اثنيناتهم أعمارهم
1: 13
0: 13
1: سنة.
0: يتزوجون، نعم يتزوجون عقد زواج يسوون. فأحد أساتذتنا القاضي الله يحفظه عاف الجلسات وقعد يفهمهم أنتم مقبلين على شنو، يعني دي يفهمهم أنه ترى يعني جدا يعني جدا هذا موقفه نشكره عليه
1: مشرف هو.
0: زين، لكن هو يعني دي يطبق القانون، رجل قانون ودي يطبق القانون. القانون يقول يسمح للقاصرين بالزواج في حال أولياء أمورهم موجودين وكانوا آبائهم موجودين.
1: زين.
0: فكليتنا إحنا كمحامين قاعدين واحد يبع أبو جلاخ، يعني العفو ما يعني هاي الأمور يعني يعني حتى ملابس جايين بملابس يعني مو ملابس تليق بمحكمة، حتى الملابس اللي لابس فيها ما دي يعرفون هم وين جايين، يعني أنا متأكدة هم ما دي يعرفون هم وين، إيش راح يسوون، شنو المقبلين عليه. فأنت حضرتك من تذكر لي إنه إحنا حتى الناضجين مفروض أكو تأهيل وأكو أمور ونفسية، وهاي إحنا واصلين المرحلة دا نزوج أطفال.
1: يعني ست هند، احنا بكارثة.
0: فأنت أي نعم أنت يعني أنا أشكرك دا تحكي بموضوع تطور وهيجي، بس
1: الله يسلمك.
0: إحنا حاليا وضعنا الحالي إحنا عادي عندنا نتزوج أطفال، وإحنا طبعا مباح عندنا زواج القاصرات يعني بإذن والدها موجود والدها أو عمها عادي تتزوج القاصرة، والقاصرة مرأة وممكن تنجب عادي تنجب زين، فطبيعي عادي شنو
1: هي تنجب
0: المشكلة.
1: يعني هي هسه والله ما ادري، والله ما اعرف شو اقول.
0: اي نعم احنا استاذ احنا قوانيننا الناخذة
1: فاجأتيني ست
0: الحالية،
1: هند، فاجأتيني اليوم.
0: نعم قوانيننا حتى نكون واقعيين، حتى نكون واقعيين وما نطلع من جو الواقعية، واقعنا انه خلاص كون اسره واكو حقوق وواجبات للطرفين، كل واحد يسوي حقوقه وواجباته بغض النظر عن الاولاد شلون حيجون للمجتمع شلون حيتربون كذا عادي. يعني احنا هسه حتى لو هسه اكو اباء ما يريدون اولادهم، يعني الاب يريد يتزوج طلق من مرته، هي راحت تزوجت وهو راح يتزوج،
1: طيب
0: مرته الجديده ما

0: الأطفال، وهي هم رجلها الجديد ما يريد الأطفال.
1: عافية عليك.
0: وهم الأب والأم اللي هم أولى بيهم من أي أحد ثاني ما يريدوهم، يعني الطفل ما حد يريده، أمه ما تريده وأبوه ما يريده. طبعا الجد والجدة مثلا لو متوفين، لو هم يقول لك احنا ايش علينا، الاعمام الاخوال الخوال يقول لك انا ايش علي، امه وابوه ما يريدوا اجي انا ربي. هنا احنا حيروح دار ايتام،
1: يعني
0: هاي اذا لقاله جهه حتوديه اصلا لدار الايتام.
1: ليش وين ممكن يروح ست هند؟
0: هاي دار ايتام اذا لقى جهه اصلا توجهه للطفل،
1: إذا ما لقى
0: حتوديه
1: جهة،
0: اصلا دار ايتام بالشارع.
1: بالشارع رسمي؟
0: احنا اني بالشارع رسمي، بشارع رسمي. هاي اصلا اذا عنده مستمسكات
1: زين. هسه يعني
0: اذا عن هاي اذا يعني اسوء، العفو،
1: نعم.
0: احسن احواله الطفل، احسن احواله انه هو عنده مستمسك، احسن احواله.
1: زين، القانون هنا أنا ما راح يحاسب الام والاب انه شمروهم وبدون مستمسكات؟ لو شلون؟
0: لا لا
1: ليش؟
0: ما لا ما عندنا قانون يحاسب.
1: لا اله.
0: فاحنا هسه الضجه الاعلاميه اللي صايره عن مدونه الجعفريه وحقوق الزوجه والنفقه والتفاصيل،
1: نعم.
0: وهاي احنا عندنا امور اعظم من هاي الاشياء، يعني مع احترامي لكل النساء والرجال.
1: لا بس انا
0: زين
1: حييك، انا للامانه للامانه انا حييك، انت حكيت اليوم يعني خليتي ايديك على الجرح وخلي الناس تسمع. احنا وين رايحين؟ احنا رايحين بالحائط.
0: أنا ذاك اليوم إجاني شخص عمره 25 سنة للمكتب،
1: زين،
0: ما عنده مستمسكات، يقول أنا عايش ويا أم وأب بالأحداث، طبوا وكتلوهم وأني الولد الوحيد عندهم. رحت البيت عمي عشت وياهم، كنت قاعد ألعب حالي على الأطفال بباب البيت على الرصيف، قاعدة ألعب ويا الأطفال، إجوا دورية أخذتني، يعني كان عمره تحت 6 سنوات،
1: زين،
0: وودوني لدار الايتام. اي طبعا الولد ما عنده اي مستمسك،
1: زين
0: زين. وبعدين من كبر اكتشف انه هم مسوي له دعوتنا في نسب، فعلا الاب والام كانوا مو ابو وامه الحقيقيين، بس هو ما عنده علم لان ماخذيه كان بالقماط يعني.
1: زين.
0: سوى له دعوتنا في نسب وخلص، ما تطلع له مستمسكات. يقول سد هسه انا بس اريد تطلع لي مستمسكات.
1: خطيه.
0: ما عنده مستمسكات. فاحنا يعني اكو امور يعني ما نقدر نوقف عليها، اكو قوانين لازم تشرع بجديد. قوانين حتى تحمي الطفل العراقي اللي هو نواة المجتمع قبل اي احد ثاني.
1: زين ست هند، اللي ما عنده مستمسك هذا شلون راح يبقى او مجهول النسب؟
0: بالهوى بالهوى استاذ مهيمن حقيقه.
1: يعني شلون؟ يعني يريد يشتغل، انسان طلع انسان
0: كل شيء ما يقدر يسوي، كل شيء. هاني طبعا بدي احكي لك عليه اللي اجاني المكتب، هو خطيه متسول بالشارع طلع بعدين.
1: ها هيك
0: متسول، قال ست اني حاليا متسول بالشارع.
1: هاي مصيبه.
0: زين قال اني كنت عايش يعني 5 سنين من عمري في ظل والدي ووالدتي المتبنين اللي أنا أصلاً عبالي هم أهلي الحقيقيين.
1: زين.
0: هو طبعاً ليش تولاك وما سووا لنا في نسب على مود الإرث؟ لأن هذا مو ابنهم الوحيد فحياخذ الإرث كله.
1: زين.
0: فهم سووا لنا في نسب، بعد هو يحيرد ناس يعيش بالشارع، هاي عادي مو مشكلة، يقول لك هو مو ابنهم أصلاً وإحنا أولى بالإرث وأخذوا الإرث وراحوا.
1: زين ست هند، إحنا ما عندنا قانون إنه يعني نص قانوني يحمي الشخص المجهول النسب؟
0: احنا اول شيء ما عندنا القانون مالتنا ما يعترف بالتبني.
1: طيب
0: تمام. عندنا هويات تطلع الكريمي النسب، لكن خلينا نكون واقعيين، كريم النسب هو شخص منبوذ بالمجتمع، فهي أصلاً يعني فكرة كريم نسب شوية صعبة.
1: كريم النسب يعني اللي يعتبروا العفو اللقيط،
0: مجهول النسب يعني. زين. نعم. زين، فصعب الموضوع، كلش صعب. فأني يعني شخصياً أفضل أنه أفضل ما نسوي هويات كريم نسب نفعل قانون التبني. ليش؟ أكو هواية ناس محرومين من الظنة والله مفضل عليهم ورازقهم ويقدرون يسجلون اولاد باساميهم
1: مو هنا راح ندخل
0: ويحتضنوهم.
1: راح يتعرض العفو ويا الشريعه الاسلاميه.
0: احنا لو احنا دائما من نحكي بالقانون يعني دائما احنا صحيح الشريعه الاسلاميه هي ضمن يعني ماخذين هوايه مقتبسين احنا من الشريعه الاسلاميه بس طيب. بالحقيقه احنا قانوننا هو مو شريعه اسلاميه، احنا مقتبسين من الشريعه الاسلاميه لكن قانوننا ماخوذ من العرف ومن الشريعه
1: طيب.
0: قانوننا متنوع والدليل انه احنا السارق نحبسه ما نقطع ايده صح؟
1: زين
0: والخائنه تسجن ما تجلد.
1: طيب
0: مو مضبوط هذا قانوننا؟
1: صح
0: اللي كله عرفه؟
1: صحيح صحيح.
0: فلذلك احنا ليش كل شيء وخلينا بالشريعة كل شيء وخلينا بالشريعة؟ احنا المفروض احنا حاليا يعني صارت هواية امور دخيلة على البلد، البلد تفتح.
1: ست هند العفو عذرا المقاطعة، اكو خائن دا يسجن او خائنة قاعد تسجن لو لا؟
0: اي اكيد اكيد اكيد اكيد موجود تفعل القانون خيانة الزوجية
1: طيب
0: على الطرفين وتسجن الخائن والخائنة
1: إلا إذا صار تنازل أو مثلاً بيناتهم إنه يعني ممكن إنه ما يريد إنه زوجته إنه تسجن هذا.
0: أي اللي يستمر بشكوى يأخذ حقه من هاي الناحية بس قصد كلامي أني من ذات الموضوع هذا على سبيل المثال مو حتى نغوص بتفاصيله وانما احنا بدنا نحكي على الشريعه الاسلاميه احنا
1: طيب.
0: مقتبسين من عندها هوايه امور مثل مسائل الارثيه والنفقه وقانون الاحوال الشخصيه وحتى بالقانون المدني لكن من نجي للامور الجزائيه احنا ما يعني ما مطبقين العقوبات الجزائيه على اثر الشريعه الاسلاميه.
1: طيب احنا زين ارجع ست هند ارجع على موضوع الطفل اليوم الطفل
0: نعم.
1: في واحدة من المدونات أنه هو
0: نعم.
1: قاعد يروح يم أبوه يعني الحق دي يصير أنه يروح يم أبوه دي راح ينحرم من أمه.
0: إحنا أستاذ القوانين قانون الأحوال الشخصية العراقي انقسم ثلاث أقسام بالوقت الحالي قبل كان قسمين اللي هو الحنفي والجعفري.
1: طيب
0: الجعفري على القانون 188
1: زين
0: بالسنة 25 صدرت المدونة الجعفرية.
1: طيب
0: كانت أكو اختلافات بسيطة بين القانون الحنفي والجعفري بالأحوال الشخصية اللي هي مثلا على سبيل المثال المرأة كانت تأخذ مؤخرها بالجعفري وهي عادي يعني حتى لو ماكو مشاكل عايشة ويا زوجها بنفس البيت هي مستحقة للمؤخر مالتها
1: زين
0: على اعتباره شنو بالعقد يكتب حين المطالبة والميسرة يعني
1: نعم.
0: يبقى دين بذمة الزوج لحين ما الله ييسر له ويرزقه يرجع الهيا للزوجة
1: هذا
0: بدون خلاص
1: هذا
0: المؤخر
1: نعم
0: مؤخر الصداق مالته بالحنفي لا عند أقرب الأجلين
1: أقرب الأجلين زين
0: أي اسم الله الرحمن بالوفاة أو الطلاق
1: نعم
0: زين بالمدونة أيضا همينة يعني بقى مثل القانون الجعفري بقت أنه تستحق مؤخرها وهي على ذمة الزوج لكن الاختلافات وين صارت بالمسائل الإرثية وبمسألة الحضانة الحضانة كانت سواء على المذهب الحنفي أو الجعفري هي الحضانة بالأصل للأم
1: للأم
0: إذا ما وجدت مسقطات حضانة
1: زين هنا مو الطفل استقراره يكون أكثر لمن يكون دائما ويعني تعلق ما تعلق تصعد تنزل طلاق هوسة معركة بيناتهم لكن إنه هو أول تالي هو بحضن أمه هنا مو يفرق
0: أستاذ مهيمن الحقيقة الأشخاص يعني بالمجتمع مختلفين
1: طيب
0: أنا شخصيا رأيي الشخصي الأمهات مو نفس الشيء والآباء مو نفس الشيء أكو آباء أحن من الأم على أولاده والطفل تلقاه متعلق بأبوه
1: صحيح
0: وأكو أمهات بهواية أحن من الأب على طفلها والطفل متعلق بأمه
1: طيب.
0: فهنا إحنا نجي على الشخص نفسه يعني ما نحكي على الرجل أو المرأة الأب أو الأم نحكي عن الشخص نفسه ممكن الشخص الأب أو الأم يكون معطاء زين سوي قويم يعني الطفل يحس بالأمان يمه
1: زين ست هند، احنا يعني احنا العفو
0: احنا ما نقدر نجزم، ما نعم. نقدر نجزم انه هي للام لو للاب. هو الاصلح للطفل، الاصلح للطفل برايي الحضانه المشتركه.
1: هو ها سبقتيني، هي هنا النقطه
0: هاي احنا ما متطرقين لها.

0: بالضبط، الأمور مسدودة
1: للقضاء.
0: بالضبط بالضبط.
1: نعم.
0: زين
1: هذا كان سن التخيير لل 15 سنة، وأنا صراحة أشوفها جيد، يعني 15 سنة
0: أي
1: الابن يعني شوية دي يفتهم، يقدر صحيح بعد مرحلة المراهقة، بس يعني يعرف مشاعره وين، يعرف يعني الأب دي يأذي أو الأم دي تأذي، يفتهم يعني إذا الأم تعتدي عليه بالضرب أو الأب يعتدي عليه بالضرب، فهذا الشيء يقدر يقوله قدام السيد القاضي.
0: ستند العفو، يعني أنا ما شفت فد يوم، يعني ما أدري حكم أمهاتنا، ما شفت فد يوم أحن أكو أحن من قلب أمهاتنا علينا يعني. وكذلك وكذلك
1: لا الأب. أكو أمهات مو طيبات ويا أولادهم.
0: هاي جوز هسه هاي جوز هسه ست، يعني بزمن هاي التليفونات
1: يعني لا أستاذ، أنا بحكم عملي أقول لك يعني أبناء هواية يشكون من والداتهم، من الأمهات، أكو أمهات غير سويات وأكو صح آباء صح غير سويين. أنا قلت لك إحنا ما نقدر نجزم على مجتمع كامل أنه جميع النساء غير سويات، ونظلم النساء اللي طلع قلبها وتوكل على مود ابنها ياكل لقمه. يعني ما اقدر اساوي هاي اقول هاي مراه وهاي مراه، يعني هذا ظلم كبير يعني. وبالمقابل الرجل هميني، يعني ما اقدر اساوي الرجل، مع احترامي لكل رجالنا، اكو ذكور نايم ما يدري بالدنيا شكو، بس على مود ما يدفع نفقه خلاص انا اسوي حضانه ويساومها بابنها، واكو رجل دي يروح يقاتل ويجاهد ويدفع دم قلبه بس على مود ابنه ياكل لقمه زينه ويلبس لبس زين ويتعلم تعليم زين.
0: صحيح.
1: يعني ما اقدر اقارن هذا رجل اقول هذا رجل، ما يصير، ولا اقدر اقول هاي امراه وهاي امراه.
0: صح.
1: الامراه اللي تخون زوجها وتخون شرفها وتخون اهلها، ما قارنها بالعفيفه اللي يعني مسويه كل شيء وخانقه نفسها وعلى مود اولادها يطلعون احسن الناس ومضحيه بكل شيء، ممكن تضحي بنفسها على مود ابنها يطلع احسن واحد
0: بالضبط.
1: وبعدين اجي برمشه عين احرمها من هذا الابن اللي ضحت بكل حياتها على موده، او العكس.
0: ستهند يعني احنا نحتاج مو بس حلقه واحده، نحتاج حلقات للامانه.
1: نعم.
0: يعني
1: اي صراحه موضوع كلش متشعب، موضوع الحضانه يعني بصراحه ويدمي القلب. يعني لو تشوف التنفيذ شلون، مثلا الطفل يريد امه والاب بيسحله، والام واكو واحد دي يجرها والطفل اكو واحد دي يسحله، فتشوف مشهد عباك درامي يعني مو حقيقي، تنصدم. والمشكله انه انت ما تقدر تسوي شيء، لان هو كاسب قرار قضائي ودي ينفذه، فانت شو تسوي؟ يعني انت حتعرق مسير القانون، بس انت يعني تباوع فد منظر بشع.
0: ولهذا يمكن اليوم العفو، اليوم هوايه من الشباب والبنات انه دا يخافون من موضوع الزواج.
1: اكيد اكيد اكيد يخافون، يعني دا تصير مشاكل، يعني من ما تجيها انه هي مشكله، دا تفتهمني شلون؟ يعني تجي من ناحيه الشاب دا يخاف، والشاب بهم من دا تخاف، يعني على اللي دا يشوفوه بالمجتمع طبعا يخاف.
0: يعني هي يعني تقول لك انا ما اضمنه، هو همين يقول لك انا ما اضمنها.
1: انا هم يقول لك ما اضمنها، يعني وسنيناتهم حقهم بصراحه.
0: زين
1: فبعد اي الا ما رحم ربي، يعني
0: هاي احنا نحتاج. ولهذا انه يمكن دورنا بالاعلام، دوركم بالمحاماه، المفروض حتى الفن يتوجه لهالموضوع هذا، المفروض الكل، يعني لان عندنا يعني يمكن عدد هائل تقريبا 12 مليون طفل موجودين، نصهم بين امهم وابوهم ونصهم بدون ام واب، نصهم يم اب. هذا راح يطلع بعد يمكن 15 سنه راح يطلع جيل، انا اللي اشوفه مجهولين النسب، راح يطلع جيل يمكن خطر.
1: بالفعل احنا صدق لو شويه نفعل قانون التبني زين، ونسوي حضانة مشتركة لمدة طويلة يعني، ويبقى حق المشاهدة والاصطحاب والمبيت حسب ظروف الزوجين، يعني شوية حتحد من هاي الأمور الشنيعة اللي نشوفها. نشوف ناس بالشارع، ناس ما تعرف أهلها، ناس ما حد بحالها، ناس تموت ما حد بحالها، يعني هاي الأمور هي الأساسية اللي نحد من عندها، بغض النظر عن المشاكل الزوج والزوجة. يعني ممكن إحنا دا نحكي بمشاكل يعني، بس الناس ده تاكل وتشرب وعندها سقف فوقها، بس اكو نقاشات مشاكل، اكو بتشي، اكو مشاعر، اكو هاي الامور. بس اذا واحد نايم

0: شارع ما عنده لقمة، هاي مشكلة كبيرة، يعني مو مشكلة كبيرة، هاي مصيبة.
1: صح.
0: زين، فهاي احنا يعني نلتفت للمشكلة الأكبر وبعدين ننحدر هرميا شوية شوية لأصغر مشكلة بالمجتمع حتى نعالج كل المشاكل.
1: ست هند توعدينا ب يعني حلقات ثانية.
0: إن شاء الله أستاذ، أتشرف والله
1: الله
0: دائما،
1: يسلمك. أنا
0: الله
1: كلش
0: يحفظك.
1: أشكرك، وأنت اليوم نوهتي المجتمع ونبهتي الناس ونبهتي حتى العوائل ونبهتي حتى الشباب، واللي فكر واللي بعدها هسه داخل بقصة حب واللي مقبل
0: أي
1: على زواج، فأنت خليتي له هواية تفاصيل
0: احنا
1: حتى
0: اي
1: يفكر
0: بس
1: بيها.
0: احنا يعني مو هيك حتى
1: لا
0: نخوفهم،
1: لا مو
0: لا
1: خوفهم، لا لا
0: الناس الخيرة بعدها موجودة الحمد
1: أكيد
0: لله،
1: أكيد
0: بس
1: أكيد
0: احنا اصلا دا نحكي بالمواضيع السيئة.
1: أكيد
0: زين شو اي بس لا الحمد لله، بالمقابل اكو عوائل ناجحة
1: أكيد أكيد
0: وناضجة
1: أكيد
0: وعندنا ناس مثقفين وواعين
1: طبعا
0: واولادهم ما شاء الله عوائل واسر يعني متفتحة،
1: طبعا
0: والحمد لله والشكر يعني مجتمعنا بيه امور حلوة. زين بس احنا دا نحكي على أسوأ الفئات الموجودة بالمجتمع حتى
1: بالضبط.
0: نلتفت ونحل هاي المشاكل، مو حتى نقول مجتمعنا صار كله
1: لا لا
0: مشاكل
1: شلون
0: وكله
1: كله، لا
0: زين.
1: احنا دائما
0: اي
1: انا عنوان البرنامج يقول بعض من الناس.
0: عاشت ايدك.
1: الله يسلمك.
0: زين اي
1: سؤال اخير.
0: اللي عاش قصة حب ان شاء الله يعني
1: ها إيه لا
0: الله
1: اكيد اكيد.
0: يسهلهم.
1: لا
0: زين
1: ان شاء الله، بالعكس
0: ويتوفون.
1: انا والله جد انا واحد يعني دائما احنا نسولف انا وعمور بالبرنامج انه
0: نعم
1: انا افرح حتى من كنا اطفال، كنا نشوف في بالسفرات بالروحات نشوف رجل لازم ايد بنيه، ومبينه هاي اللزمه، لزمه مال واحد انه مقرر يكمل حياته ويا هذه الانسانه.
0: نعم
1: فاني افرح بالعكس اذا اشوف هيك مناظر انه
0: أي
1: الحياه تستمر بشكل
0: إن شاء الله
1: بالحب.
0: كل التوفيق للمقبلين على الزواج، وقلت لك يعني أكو لا بالعكس ناس مكرسين حياتهم بطريقة
1: صح
0: صحيحة. أي بالضبط، وقلت لك القانون هو بالأخير آخر منفذ يوصلوا له في الخلافات العقيمة يعني، بس إن شاء الله يعني شبابنا الطيبين ما يوصلون لهاي الخلافات ولا يطرقون أبوابها وما يوصلون أصلا الأمور يعني تجبرهم انه يلجؤون للقانون.
1: ست هند، سؤال اخير، ايش قد يوميه تقريبا يوميه نسب
0: نعم
1: حاله الزواج وحاله الانفصال؟
0: احنا عادة هو الحمد لله عندنا حالات الزواج اكثر بهواية من حالات الانفصال،
1: الحمد لله.
0: يعني بغض النظر عن السلبية اللي دا نشوفها بالمجتمع وهيك، يعني قلت لك أغلبية الناس تحكي بالسلبية حتى تحل المشاكل تدور حل، بس مو معناها إنه إحنا حياتنا كلها
1: أكيد
0: سلبية
1: أكيد لا
0: ومجتمعنا
1: لا
0: سلبي.
1: أكيد أكيد
0: لا إحنا عادة حالات الزواج أكثر بهواية من حالات الطلاق، يعني أضعاف.
1: ست هند، أنا كلش يعني كلش فرحان، و
0: عيوني استاذ.
1: الله يسلمك يا ربي، وما حسينا بالوقت حقيقة يعني.
0: والله وياك الوقت ممتع.
1: الله يسلمك يا ربي، وإن شاء الله تعدينا بحلقات ثانية
0: إن شاء الله إن شاء
1: إن
0: الله،
1: شاء الله يا ربي.
0: تشرف. عيوني استاذ كل خير.
1: المحامية القانونية العزيزة والزميلة العزيزة هند الجاف كانت ضيفة خفيفة الظل معانا، ونوهت بكثير من المعلومات. أتمنى لها ربي كل التوفيق والاحترام إن شاء الله. شكرا جزيلا. نذكر بالموضوع أنه شنو اللي يخلي اليوم اثنين مقبلين على زواج هستوهم عرسان وعلى لسانهم كلمة الانفصال؟ أهلنا يقولون كل اثنين صارين قاعدين على حافة الابساط، شنو السبب؟ استقبل اتصالاتكم الحلوة على 0967700110 11 50 0 7 8 0 2 11 6 1 1 7.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: فصاير انفصال.
1: طيب
0: قمت تحكي لها يعني يعني احنا البارحة حكيت على الولد انا هذول الاطفال كلهم وكحين وهاي، فسألتها قالت لها هم هذول خطيه وهذا اللي هو يموت على اخته، هذا هو واخته يموت عليها ما يخليها، يعني شو تريد يسوي لها، وذول الطلاب اذا واحد حكى وياها ما يخليها سبحان عطيه. الله اي والله يعني استاذ شيء مو طبيعي. شو تصير عنده خطيه مرات يقعد وحده ويقوم يبكي
1: حبيبي.
0: والله هاني من سولفت لي المعلمة قمت أرجف، ولحد هسه يعني الموضوع ببالي يظل يبكي يبكي يبكي. المعلمة تعلمت علي يبكي شوية ويلا يفك.
1: لا لا لا
0: تطيه ببيتهم تجيبهم وترجعهم، ببيتهم تجيبهم وترجعهم. مرات بالتليفون ياخذ تليفون أبوه يشوف أمه ناشرة بتركيا ناشرة يشوفه يقوم يبكي يبكي يعني حبيبي. يتخبر يصيح ما تجي يصير بي. فالموضوع يعني حتى هي المعلمة قالت يمكن صار بي توحد أو يشوف صاير يعني بس يتذكر أمه بس يصير بي هذا يظل يقعد يقعد بالقاع ويظل يبكي يبكي.
1: يا أبا مو سهلة مو سهلة
0: والله الموضوع. أنا هسه أسولف وياك وجسمي كزبر يقول يعني أنا أشوف جهالي أشوف العالم يعني شنو ذنبه هذا الطفل، شنو ذنبه يعني هسه هو خطيئة يشوف أمه مدوين وأخته هاي الثانية وشقد حريص على أخته شقد يعني سبحان الله من الله حبيبي. شوف شون فيعني هاي يعني هي هاي الكوارث اللي تصير والكوارث كلها من الطلاق
1: صح،
0: هجمان البيوت هاي كلها من الطلاق.
1: زين انتوا طلقتوا انتوا طلقتوا هذول اوكي انتوا طلقتوا هذول ما فكرتوا بيهم شلون تشمروهم؟
0: هي كارثه الام يعني والله استاذ مهيمن انا رجال عسكري يعني من نروح للدوام يعني خمس ايام قبل الدوام يعني كل ساعه دق على جهالي كل ساعه
1: خاطر الله يحفظك يعني اياهم والله.
0: انت المهم انا ابيك ما متزوج اكو شغلات الانسان ما يصنعهن هي بالفطره يعني انت بالفطره انه هذول من عندك يعني ما تقدر ما تقدر يعني من ان شاء الله تتزوج وتخلف تتذكر حكايتي ما تقدر يعني تخاف عليهم من هذا الهوى هذا الهوى تخاف عليهم انت كبنيه شلون تذبيهم يعني والله عجيب عجيب. هذا ذاك البارحة سمعت يمكن الخبر اللي بميسان إنه كاتل مرته وكاتل جهاله ومنهزم يعني والله عجيب
1: جنون دي صغير والله جنون.
0: وهو أستاذ جامعي يعني بالله قبل نقول ذيك الفترة نقول بالله هذول حشاك اللي كبسير هيك يسوي هذا أستاذ جامعي زين يجي تقتلهم والله على مود عشان ما أدري شنو تقتل بناتك اثنين تقتلهم خلاص وتقتل مرتك
1: لا حتى لو أسوأ الظروف والله يعني شنو مطاعم ماكو لا حتى لو أسوأ الظروف حتى لو خيانة الموضوع
0: مصير والله حتى لو خيانة كتل كارثة يعني. اليوم موضوع أستاذ مهيم أستاذ سلطان يقول ياه المشكلة أكثر بيمن المشكلة أكثر بالرجال أو بالمرأة بهاي المشاكل اللي جاي تصير والهاي
1: زين
0: يعني أستاذ يعني الكوارث أنا اللي برأيي أشوفهم يعني النسوان شيء فظيع يعني يعني هاي اللي تذب جهالها يعني هاي انسان يعني ما اعتبرها انسان
1: والله يا ابو مصيبه ما احنا ترى احنا تربينا انه عندنا الام يعني الام هي الملاذ الامن
0: اي طبعا 100% انا امي
1: والاب هو السند هو اللي يحميك هو من بس الام انت والدتك موجوده انت بنعيم يعني اذا زعلت عليك هو
0: والله صحيح انا رجال متزوج ومخلف
1: الله يحفظك
0: من نروح للدوام الله يسلمك امي تخابرني ها شنو الوضع ها شكو ها شنو ها شكو يعني
1: ايش قد حلو
0: يعني رجال كبير ايش قد حلوه ايش قد عد يعني ايش قد تفرحني بيها بس قلت لك موضوع هذول الجهال اليوم يعني فتشي والله شاهد استاذ مهيمن اذا تشوفهم تقول يعني ما اعرف يعني شلون ما تعرف يعني شنو مستقبلهم شنو حياتهم هذا خطير يدمه يظل يبكي يقعد وحده بالحديقه مو عندهم حديقه ما روضه يظل يبكي انا عبالي والله انا حكيت عليه البارحه قلت له للمره قلت له ذول وكحين وهاي بس ما اعرف شنو كان المشكله بيهم
1: لا اله الا الله
0: خطيه يظل بالقاع يبكي لحد ما اعرف شو سبحان الله ما صار بي شوي يرتاح يلا ويخاف على اخته سبحان الله يخاف على اخته من الهوى
1: طيب أنا كلش أشكرك وإن شاء الله دائما أبو علاوي إن شاء الله ويانا
0: الله يسلمك أستاذ والله أنا دائما أتابعك
1: حبيبي
0: يعني
1: هذا برنامجك
0: الله يسلمك كان بالسيارة
1: الله يسلمك أنت
0: والولد كلهم يعني بذاعة رشيد
1: هلا بيك
0: الله يسلمك
1: نورت.
0: أستاذ
1: نورت
0: السلام
1: نورت
0: رحم الله
1: يا أهلا أستاذ الله.

0: نذكر بأرقام الهواتف 0780211411510 7802111617 0964. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، محمد من كندا.
1: هلا حبيبي استاذ مهيمن، شلونك؟
0: عمر يقول شرشبيل. شنو هاي مال شرشبيل؟
1: شرشبيل شرشبيل، هذا شرشبيل شخصية كرتونية يطلع ويا السنافر. اي خشمه كبير مثل خشم خالو عمار.
0: شلونك؟
1: والله الحمد لله. تحياتنا العموري.
0: تحيات عموري لك.
1: يا باي شنو هاي؟ انا الطريق كلها كنت اسمع الست المحامية.
0: اي
1: بيت الجاف.
0: اي
1: شنو الاب ينكتل؟ شنو الجهال يقتل ابوه؟ صايره
0: ياباني من يمي والله العظيم. يعني انا دابا شنو الوضع؟
1: مو سالفه.
0: لا سالفه مليكه يعني.
1: اي والله يعني كلش صعبه هسه. اوكي كنا قبل دايخين انه طلاق وما طلاق ونستصعبها، بس ما توصل لمرحله تنمد الايد وتصابها حتى
0: الاول. هسه انه بتفاجئنا بزواج 13 سنه يعني.
1: بالله هاي والله ما اعرف، ما اعرف لا اريد اتفلسف.
0: لا بس احنا بال 13 سنه، احنا انا وياك من عمرنا 13 سنه يعني، اذا تتذكر كنا نسوي.
1: انا اتذكر كنت اشر للمذيع يشوفني. اسوي له هلا وبالتلفزيون عبالي صدق دي يشوف.
0: آه.
1: اي والله
0: يشوف. ايه يعني وين وين الواحد وين ال...
1: ايه يعني هي المشكله، لازم ينص قانون. هسه هنا اكو حالات طلاق هواي هم اصلا ما يتزوجون.
0: اوكي
1: بس اكو قانون
0: يحمي الطفل.
1: يحمي الطفل
0: شلون؟ بالله صدق اذا انفصلوا شلون هذا الطفل؟
1: يعني مثلا ابسط مثال، الانفصلوا وما انفصلوا، الطفل اول ما ينولد عنده راتب شهري حسب دخل الاسره من المقاطعه ومن الدوله، يعني انه هنا نظام الحكم مقاطعات ولايه وفدرال.
0: طيب
1: الحد عمره 18، هذا الراتب ينزل بحساب إله ويبقى عادك، وحسب وضع الأسرة يقدرون الأب والأم يتصرفون به، ويقدرون يضموا الهيال للدراسة الجامعية. انت تعرف الجامعة كلش غالية هنا.
0: زين
1: فيعني هاي أول قانون يحمي الطفل، سواء العائلة كريمة والله ساتر عليها لو الله هاجمه. فمنها وقيس يعني. أنا الحمد لله ما أعرف، أنا لأنه ما مر بيش ظروف، بس اشوف. ورغم هذا تشوف اكو اصدق يعني اصدقاء ولدي يجون يسولفون، يعني هذا رضا من الناس. مره والله والله اتذكر بالابتدائي طب باسني من راسي يقول لي الحمد لله احنا عائله واحده.
0: خطيه حبيبي.
1: قلت له ليه؟ كان يقول صديقي اليوم شايل هم شلون حيروح يغير مكانه وناسي اليد مال لعبته بذاك بيت امه، ودريد يروح هذا الاسبوع حيروح البيت ابوه. قلت له هو غير دوخه، ترى النفسيه صعبه، واحد يتعب على نفسيته
0: طبعا
1: حتى يعدله هو طفل هيك.
0: طبعا طبعا
1: فالله يكون بالعون. هذا شرشبيل شلون هذا؟ وين منين نجيبه شرشبيل؟ ذكرتك ذاك الاسبوع الله ضبني بحيره، هي حيره مال فايخين، بس ذكرتك بموضوع انه الحيره.
0: ايه
1: جانا شغل خارجي يعني خارج المقاطعه،

0: عائلين والله يوفقك.
1: شكرا. زين اوكي 60,000 تقبل، يصير مسواقك ب 500 600 دولار بالاسبوع؟
0: لا انت ما تخلي هاي مقابل هاي.
1: لا عاد شلون هي هاي اصول الاقتصاد انه الدخل عالي اكو معيشه عاليه.
0: يا بت انت انت انت ما شو اسمه
1: طلقني عمر، عمر طلقني يلا خلنا نطلق كافي طلقني.
0: هي هسه احنا حاليا الاسعار مرتفعه والراتب نفسه.
1: هاي هاي مهم نرجع للقانون.
0: انزين
1: هو لازم ينص قانون لان هو القاعده مال الحياه. هسه انت تيجي تبني عماره اذا اساسها مو قوي شي يصير سنه زمان توقع.
0: صح.
1: اذا اساسها قوي تعيش عمر طويل. فانت اذا اساس قانونك قوي راح يضبط لك ماكو هيك تفاوت بالاسعار. انت راتبك 5000 دينار مثلا واجارك 3000 مستحيل تعيش ب 2000.
0: اكو ناس رواتبها 200,000 دينار. اكو محمد عوف الموضوع.
1: خلينا نرجع على الطلاق والرجال خطيه طلع مضطهد بطل حيلي عليه.
0: اي
1: وكارثه. الله يحفظ الجميع والله يستر على الجميع. واحنا لو بس نتعامل بشفافيه بين الرجل والمراه صدقني ما نوصل لهالمرحله. من البدايه على بساطه احمد اجي.
0: انا كلش اشكرك.
1: انا اللي اشكرك حبيبي مهيمن. دير بالك على عمر لا تخليه يلتقي بعمار. الله يخليك.
0: اول بارحه هم التقوا.
1: ويلي من هذا قام يسوي لي شر شبير ويحاسبني على الدولار. الله لا افقك عمار كامل.
0: الله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: الله يخليك حبيبي
0: يا حبيبي.
1: الله معك
0: يا هلا يا هلا ابو جاسم.

احنا رايحين على بناء مجتمع. موضوع ما بيه مجاملة. والله يصلح الحال. مهم الأبيض كان ياكم في الإعداد والتقديم. رافقني المبدع عمر ثائر. نقول لكم في أمان الله.

0: اشبع بالبكي والجروح ويم ذاك اللي يخونك روح. بطلت الحزن والنوح بين حوبتي ربي ما تسوى التعب والشوق. هاك من العذاب وضوق شوف اش حالك ومحروق بين حوبتي ربي.
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600.

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.